عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

والمؤمنين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: team.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة، دقائق نافعة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحبابي، حفظكم الله، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به. موقف اليوم في بيت النبوة في مناسبة عظيمة، وهي مناسبة العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العيد، وأن يجعلنا ممن يتقبلون في رمضان يا رب العالمين. الموقف، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم العيد. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. هنا عدة فوائد نتعلمها من هذا الحديث. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على إظهار السرور والفرح في الأعياد. السرور والفرح المباحة فهي من شعائر الدين. أيضا الدين فيه شيء من الفسحة والسماحة واللين لأخذ بعض الأمور المشروعة للتروية عن النفس، للسعادة، لإدخال الفرح والسرور على القلوب، ولكن بما لا يخل بثوابت الشرع طبعا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني في بعض الروايات أنه طبعا غطى وجهه وابتعد عنهم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة صغيرة في السن وأنها تحب هذا الفرح وهذا السرور، فتركها طالما أنه من المباحات، فتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لتعيش وحتى يوسع عليهم، ولم ينهارها أو يقول شيئا حتى لا يخالف موضوع التوسعة عليهم في يوم العيد. وهذا من حسن قائد البيت ورجل البيت، أنه يجعل البيت بالمباحات السعادة، وخاصة في يوم العيد. هنا عائشة أخذت بجاريتين يقولون ما يقوله الأنصار من عبارات مباحة ومن لعب بسيط، وهي يعني في سنها. نأخذ منه أيضا دور الأب، وهو أبو بكر رضي الله عنه، عندما دخل وجد جاريتين فاعتقد أن هذا الغناء من الغناء المحرم وغضب، فقال: أبي مزمور الشيطان، وفي رواية: مزمارة الشيطان، هكذا تغنين وتلعبون بهذه الأمور التي تأتي من الشيطان؟ وكان يعاتبها. ونأخذ منه دور الأب في التدخل، وهنا نقطة مهمة، لكنه تدخل من أجل ماذا؟ هل تدخل ووقف مع ابنته أو مع زوجها؟ إذا رأى من ابنته خطأ ووقف مع زوجها، هذا موقف عظيم، لأنه يعلمها الصواب ويعلمها كيف تقف مع زوجها، ويكون وقعه على الزوج كبير،
لأنه قال بالحق. أما أن يقف الأب مع ابنته سواء على خطأ أو على صواب فهذا غير صحيح، لأنه يسيء لابنته قبل أن يسيء لزوجها. فهنا أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أن أيام العيد تكبير وتهليل وذكر وصلاة فنهرها، لكن هنا يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لأبو بكر أن هذه يعني كل قوم عندهم عيد وهذا عيدنا، يعني نفرح فيه بهذه الأشياء البسيطة بين الأهل والجواري والكلمات اليسيرة التي فيها رقة وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوسع على عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها صغيرة وقدر حاجتها في هذا الأمر. من ألوان الحياة كان يراها تلعب بالصلصال وترسم بيوت وحيوان ويضاحكها ويبتسم، وحتى أيام العيد وأيام التشريق فيجد عندها الجارية تضرب بالدف وتغني وعائشة تسمع وتفرح ولم يقول شيء، إنما يتنحى عنهم في جانب البيت كذا ويفرش له فراش بعيد عنه ويغطي وجهه وتركهم. هنا أيضا موقف البنت يعني طاعة والدها ما يقوله الوالد، وما ردت بينت، ما قالت زوجي هو الرسول هو أبدا، خلاص طاعة للوالد. هنا أن الزوج يبين الحقيقة سواء لأبو الزوجة للآخرين الذين مثلا قد يظن الإنسان خطأ من زوجته أو كذا. الموقف كامل كله يجعلنا نرى كيف أب وزوج وبنت وكيف التعامل الراقي منهم كلهم. واقعنا اليوم ننزلها على الواقع، ينبغي لنا أن في العيد التوسع على أهلينا وأولادنا حتى على الجيران، حتى من كان بينهم شعناء يعودون لبعض، من كان مهاجر أو من كان في زعل مع أحد أو بينهم حقد أو بينهم هجرة وكذا فليعودوا لبعض. أيضا بعد التوسعة كذلك الإنسان يأخذ بالمباحات ويترك لأهله فسحة. الأب كيف يتعامله مع ابنته حتى لو كانت غلطانة يبين خطأها. البنت كيف تتعامل مع والدها حتى بعد ما تزوجت، حتى تزوجتي وصار لك أولادي هو والدك وواجب عليك الطاعة. موقف عظيم يذكرنا بواقعنا اليومي، وبإذن الله أننا كلنا نقتدي بهذه المواقف. وإلى موقف جديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نأخذ مكالمة، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. الأخت السائلة معنا على الخط تقول لفضيلة الشيخ بأن مدرسة تقول بأن البراق هو ملك بهيئة حصان، هل هذا صحيح الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذا البراق دابة بين الفرس والحمار، وليس ملكا، بل هو من الدواب التي خلقها الله عز وجل، لكنه بعيد الخطوة خطوته عند منتهى بصره. نعم.
2: طيب السؤال الثاني. نعم
4: الثاني، وعد بسؤال ثالث الله يخليك.
2: طيب تقول هل صحيح بأن من قتل الوزغ بيده بأن الرسول يصافحه يا شيخ؟
3: لا، هذا ليس بصحيح، لكن قتل الوزغ مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد أمر بقتل الأوزاق، وأن من قتله بأول مرة فله كذا وكذا من الأجر، وفي الثانية دون ذلك. فينبغي الإنسان أن يحرص على قتل الأوزار سواء في البيت أو في السوق.
2: طيب. جزاكم الله خير.
3: لأنه ويسر.
2: تقول يا فضيلة الشيخ بأنها سمعت شريط عند الجيران لفضيلتكم بأن من له امرأتين ومال لإحداهما فليستعد للعذاب يوم القيامة.
3: أي نعم.
2: طيب.
3: ليس هذا بصحيح في فليستعد للعذاب، بل يستعد للوعيد.
2: نعم.
3: لأنه إذا كان يوم القيامة جاء وشقه مائل، فيفتضح عند الخلائق، فعلى من له زوجتان فأكثر أن يتقي الله عز وجل ويعدل بينهما بقدر ما يستطيع.
2: عبارة إيه شيخ إذا لم يعدل بينهما، العدل وش يكون فيه شيخ؟
3: كل ما يستطيع.
2: نعم.
3: في القسم، يجعل لهذه يوم ليلة وهذه يوم ليلة. في الإنفاق، إذا اشترى لهذه لحمة اشترى للثانية لحمة، بكل ما يستطيع. نعم.
2: جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة أخرى.
5: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
5: حياك الله يا شيخ.
3: حياكم الله
5: يا شيخ. بالنسبة ما حكم يا شيخ صبغ الحواجب على لون البشرة تجنب للنت؟
3: لا بأس،
5: يجوز.
3: اي نعم.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: الله يبارك فيك.
5: حياك الله.
3: حياكم الله.
2: نأخذ مكالمة، تفضل.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. تقول يا فضيلة الشيخ، ما حكم إفطار من يوم رمضان من غير عذر، حيث كانت في مكة أفطرت على التقويم المسجل يا شيخ 5:30 وهي في مكة، وعندما علمت وجدت أن الأذان في مكة 7:45، فماذا يلزمها؟
3: يلزمها القرى لأن هذه مفرطة في الواقع، لأن هناك فرق بين 5.5 و 7 إلى 4. إذا كان 7 إلى 4 فمعنى ذلك أن الشمس 5.5 في أعلى السماء، فهي مفرطة، فعليها أن تقضي هذا اليوم.
6: طيب لو سمحت.
2: نعم. تقول الأخت السائلة يا شيخ، إذا كان للمرأة أيام محدودة من الدورة وصامت وجاء في الليل ونزل معها سائل لتكملة الدورة، هل تقضي ذلك اليوم؟
3: إذا انقطع الدم وصامت بعد انقطاع الدم فصومها صحيح، لأن الطهارة تحصل بانقطاع الدم.
2: أقول هل تعيد الاغتسال شيخ؟
3: لا ما تعيده متى منها طهارة.
2: أيوة.
3: النقط أو الصفرة أو الكدرة ليست بشيء.
2: أحسن الله إليكم.
6: طيب يا أخوي جزاك الله خير، أبي تسأل الشيخ.
2: تقولي إذا كانوا في مكة يا شيخ والناس يصلون صلاة التراويح وهي لم تؤدي نسك العمرة، بأيهما تبدأ يا شيخ؟
3: تصلي التراويح أولا، لأنها لو تركت التراويح فاتتها والعمرة لا تفوت، فتصلي التراويح ثم تطوف وتسعى.
6: الله يحرم.
2: السلام عليكم. السلام. تفضل. تفضل.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: أنا شيخ.
3: نعم.
7: طال عمرك.
3: تفضل.
7: الحجة طال عمرك يا شيخ، الحج في الإسلام. أنا حجيت قبل فترة طال عمرك، وبحج طال الله حنا وياك على طاعة حجة مرة ثانية. فأي الحجة صحيحة طال عمرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد أمه. الإنسان ما يخلى من الذنوب ولا. وش رأيك يا شيخ؟
3: الفريضة هي الأولى.
7: الفريضة الأولى؟
3: اي نعم.
7: حجة الإسلام طال عمرك.
3: اي حجة الإسلام. نعم.
7: والحجة الثانية الله يحفظك.
3: الثانية تكون تطوع.
7: نعم.
3: تكون الثانية تطوعا.
7: الحمد لله.
3: اللهم لك الحمد.
7: الله يحفظ. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. السلام.
2: عليكم السلام.
6: الشيخ
2: على الهاتف. نعم الشيخ محمد العثيمين. فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: تقول الأخت السائلة بأن زوجها سافر إلى الخارج المملكة، وعند عودته أحضر لها صورة سلسال، وهذه السلسال بها صورة هذا الرجل على الوجهين. تقول هل يجوز أن ألبس مثل هذه السلسال وبه صورة زوجي؟
3: لا يحل لها أن تلبس حليا فيه صورة، لا صورة إنسان ولا صورة ثعبان ولا صورة أسد، إلا إذا قطعت الرأس. إذا قطعت الرأس فلا حرج، وإلا فهي آثمة. وأظن زوجها إنما فعل ذلك من باب الإكرام لها، ولا أظن أنه يعتقد أن هذا سبب المودة والمحبة بينهما، لأن هذه عقيدة باطلة. ولكن ويشكر على نيته الطيبة، ولكن عليه أن يزيل الرأس من هذه السلسلة التي أتى بها لزوجته، ولا يحل لها أن تلبس ذلك.
2: جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة معنا على الخط. تفضل. نعم. تقول البنج يا شيخ إذا وضع على الأسنان في نهار رمضان هل يفطر يا شيخ؟
3: البنج؟
2: إيه.
3: لا يفطر.
2: طيب. الإبرة إذا أخذت للتحليل في نهار رمضان؟
3: وكذلك إبرة التحليل لا تفطر.
2: الكدرة والصفرة قبل أذان المغرب إذا كانت المرأة صائمة يا شيخ ثم نزل عليها دم بعد صلاة العشاء يا شيخ؟
3: العبرة في نزول الدم.
2: أيوة.
3: وما قبله ليس بشيء. إذا كانت غابت الشمس قبل أن ينزل الدم فصيامها صحيح.
2: وأنتم كذلك. نأخذ مكالمة. تفضل. تفضل يا أخي.
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
8: يا حاج محمد.
3: طيب الحمد لله.
8: لي سؤالين لو تكرمت.
3: تفضل.
8: السؤال الأول، أدركتني الصلاة وأنا خارج بلدي، وبعد الصلاة وأنا خارج من المسجد رأيت قبرا ملحق بالمسجد خلف جهة القبلة عكس جهة القبلة، فهل أعود الصلاة؟
9: لا تعيدها.
8: لا أعيدها. جزاك الله.
9: لأن هذا المسجد، لأن هذا القبر
8: نعم
9: ربما يكون مدفونا في المسجد، يعني نعم لم يبنى عليه المسجد ولكنه دفن بعد ذلك.
8: نعم.
9: وهذا إذا القبر إذا دفن بعد بناء المسجد وكان خلف المصلين لا يؤثر على صلاتهم شيء.
8: جزاك الله خير.
9: لكن الواجب
8: نعم
9: أن ننبش هذا القبر وأن يدفن وفاة الميت
8: نعم
9: في المقابر.
8: نعم
9: نعم.
8: جزاك الله خير. السؤال الثاني، رجل تنازل عن عمارته إلى زوجته أم عياله، وبعد وفاته اتضح أنه متزوج من امرأة أخرى ومعه منها بنت. المرأة الثانية طلقت نفسها للضرر قبل وفاته بسنة. السؤال، المرأة الأولى تسأل هل العمارة لها أم تشرك البنت من الزوجة الثانية في تركته إلى العمارة أو معها العمارة؟
9: هذه بارك الله فيك يرجع فيها إلى المحكمة.
8: إلى المحكمة.
9: أي نعم، لتنظر
8: نعم
9: كيفية الهبة.
8: نعم.
9: وهل هي في مرض الموت أو قبل ذلك؟
8: الأمر على هو عبارة عن بيع وشراء، بس لم يقبض الثمن الرجل، هو بيع وشراء على الورق.
9: على كل حال المرجع للمحكمة في هذا.
8: المحكمة.
9: أي نعم.
8: جزاك الله خيرا.
9: وأنت كذلك.
8: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
10: السلام عليكم.
11: عليكم السلام، معك الشيخ تفضل.
10: السلام عليكم شيخ.
9: السلام ورحمة الله.
10: الشيخ محمد.
9: أهلا وسهلا.
10: في سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة، هل الأفضل الجلوس في طرف الصف الأول أم الجلوس في الصف الثاني مقابل الإمام وهو يخطب؟
9: الأفضل الصف الأول.
10: الصف الأول.
9: أي نعم. إلا إذا كان لا يمكنه سماع الخطبة.
10: أي نعم.
9: فهنا يكون ينظر إلى المحل الأقرب.
10: لا يعني السؤال يعني رؤية الإمام، هذا المقصود.
9: لا إذا كان يسمع
10: نعم
9: الصف الأول أفضل.
10: زين بارك الله فيكم يا شيخ.
9: فيكم.
11: تفضل.
12: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
12: حياك الله يا شيخ.
9: حياكم الله.
12: الله يجزاك خير. عندي عدة أسئلة الله يحفظك.
9: نعم.
12: عندي عدة أسئلة.
9: نعم.
12: السؤال الأول الله يحفظك، إذا كان فيه شخص طايع لله عز وجل.
9: نعم.
12: إذا كان فيه شخص إنسان طايع لله عز وجل
9: أي
12: وقائم بجميع العبادات على أحسن وجهها يعني.
9: نعم.
12: ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين، فما هو يعني مصيره يا شيخ؟
9: مات
12: ولكنه مات ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين،
9: يعني عند موته.
12: أي نعم.
9: ما عليه إن شاء الله، ما دعه.
12: نعم.
9: ما دام مستقيما
12: نعم
9: فلا عليه، لأن الإنسان عند الموت له نعم أحوال.
12: اي نعم.
9: فما يكون عاجزا لا لأجل الجحد الاستكبار.
12: نعم.
9: مع كل حال هو مسلم ويرجع له الخير إن شاء الله.
12: اي نعم. سؤال ثاني شيخ الله يحفظك،
9: هل نعم هل لقنوه ولا ايش؟
12: والله شيخ لا، هو السؤال عموما يا شيخ.
9: ها؟
12: السؤال عموما يعني
9: لكن هل احد لقنوا عند الموت؟ قالوا مثلا انطق بالشهادتين ولا وشلون؟
12: اي نعم يا شيخ. اذا كان احد لقنه ولم يتمكن بالنطق بالشهادتين.
9: فما دام مستقيما على دين الله في حال حياته.
12: نعم.
9: فلا عليه ان شاء الله.
12: جزاك الله خير. طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
9: نعم.
12: فيه شخص كان شو اسمه يشتغل في مزرعة، ولكنه يعني شغل ما يمتلك المزرعة، يشتغل فيها بالأجار يعني، وهذه المزرعة فيها نخيل وهو يشتغل فيها لمدة 3 سنوات، والآن ترك المزرعة من فترة طويلة يعني، وكل خلال هذه المدة كلها لم يخرج زكاة هذه الثمار، فما هو حكمه يعني؟
9: زكاة الثمار هو عامله ولا وش؟
12: لا ما أخذها بالإجار يعني.
9: والثمر له؟
12: أي نعم ثمر له.
9: طيب يقدر؟
12: نعم
9: يقدر الزكاة.
12: اي نعم.
9: ويخرجها
12: الان.
9: يخرجها الان.
12: هو ترك المزرعة من فترة طويلة يا شيخ.
9: ولو له 1000 سنة.
12: اي نعم.
9: لابد ان يزكي.
12: بارك الله فيك. طيب سؤال اخير الله يحفظك.
9: نعم.
12: بالنسبة لهذه المغاسل التي تغسل الثياب بالبخار يا شيخ.
9: اي نعم.
12: هل تكفي هذه الطريقة في ازالة النجاسة من الثياب ام لا تكفي؟
9: هل تزول او لا تزول؟
12: والله هي تزول تقريبا.
9: اذا زالت الحمد لله.
12: يعني تكفي لازالة النجاسة.
9: لان المقصود
12: نعم
9: هو إزالة عين النجاسة.
12: نعم.
9: فمتى زالت بأي مزيل
12: اي نعم
9: طهر المحل.
12: بارك الله فيك يا شيخ.
9: وفيكم.
12: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
11: ناخذ مكالمة أخرى.
13: السلام عليكم.
11: عليكم السلام.
13: على الهاتف.
11: نعم. تسأل عن حديث معناه شيخ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
9: هذا ليس بصحيح.
11: طيب الحديث
9: صحيح. خير وخير منه.
11: طيب.
9: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ضربت يداك.
11: جزاكم الله خير. الحديث
9: أما وأما الواقع فلا شك أن الوراث أن الوراثة ثابتة، فإن الإنسان يتأثر بآبائه وأجداده، والدليل على هذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته غير أسودين. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل أحدا من أجداده ولو البعيدين كان أسود، فكان هذا الغلام أسود. نعم.
11: أحسن الله إليكم. حديث ثاني. حديث: لا تجالس إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيضا يا شيخ،
9: هذا أيضا ضعيف ليس بصحيح، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يجالس إلا أهل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا مثلا ينبغي أن يكون نبراسا لنا، فقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك يبيع عليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي المثل السائر والحكمة عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم.
11: بسم الله إليكم. الحديث الثالث: كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر يا شيخ، هل هذا وارد؟
9: هذا لا أدري عنه.
11: نعم.
9: لكن معناه صحيح، فإنه لا يجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
11: صلى الله عليه وسلم،
9: يكون عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة. نعم.
11: جزاكم الله خير. بقي شيء من الأسئلة
13: الأخير.
11: هل ورد أن الشهيد يجد الموت مثل الشوكة التي يشاكها يا شيخ؟
9: نعم، ورد أن الشهيد يخفف عليه الموت، لكن لا أدري عن هذا اللفظ الذي ذكر في السؤال.
11: طيب، شكر الله لكم، وشكرا للأخت السائلة على أسئلتها قيمة. نأخذ مكالمة. تفضل. تفضل.
13: السلام
11: عليكم. السلام. تقول فضيلة الشيخ، الأخت معنا على الخط: ما الحكمة من التنويع في الأذكار وخصوصا في الاستفتاح والسجود والركوع؟
9: الحكمة من ذلك ثلاث أشياء: الشيء الأول أن لا يمل الإنسان من الذكر الواحد المستمر، بل يتنوع. الحكمة الثانية أن لا يكون الذاكر كالآلة يذكر من غير أن يحضر ذهنه، لأنه إذا استمر على شيء واحد صار كأنه عادة. ولذلك إذا غفل الإنسان أحيانا لا يشعر إلا وهو في نصف الذكر لأنه اعتاد. فأما إذا تنوع وصار ينوعه صار قلبه حاضرا وذهنه ذاكرا. الشيء الثالث، الحكمة الثالثة، أن تنوع هذه الأذكار من أجل اختلافها في معانيها وطولها وقصرها، فيحصل في هذا فائدة ليست في الآخر، وفي هذا فائدة ليست في الآخر. وبالنسبة لنا أي بالنسبة لتنويعنا إياها يكون فيه فائدتان أخريان. الفائدة الأولى تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث تأسينا به في هذا وهذا. والفائدة الثانية إحياء السنة بجميع أنواعها، لأن الإنسان لو اقتصر على نوع واحد لنسي الباقي وأهمله. فمثلا من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالأفضل أن يقول الإنسان هذا مرة وهذا مرة. ومن ذلك قول المصلي ربنا ولك الحمد، فيها أربعة أنواع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فيقول هذا تارة وهذا تارة. نعم.
11: تقول هناك أسماء الملائكة ميكائيل يا شيخ، وهناك أسماء أولو العزم، هل هناك قبلهم من الأسماء الرسل والأنبياء؟
9: أولا يجب أن نعلم أن آدم ليس برسول
13: نبي،
9: وأن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أسماء الملائكة فهي قديمة، ولا ندري هل تسموا بها قبل وجود آدم زمن كثير أو بعده، الله أعلم. ثم إني أقول لهذه السائلة،
11: نعم،
9: دعي مثل هذه الأمور، هذه الأمور ليس فيها فائدة، لأنه لو كان لنا فيها فائدة لبينها الله عز وجل في القرآن أو بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. فالبحث في مثل هذه الأمور مضيعة وقت، وأخشى أن يكون هذا السؤال ورد في مسابقة من المسابقات فتريد السائلة أن يتبين هذا لعل الناس ينتفعون بذلك. الله أعلم، ما ندري، لكني أنا أشير عليها ألا تلتفت لمثل هذه الأمور التي لا فائدة منها إلا مضيعة الوقت.
11: أحسن الله إليكم وفتح الله عليكم، وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة، تفضل.
14: السلام عليكم.
11: عليكم السلام.
14: برنامج على الهاتف.
11: نعم. تذكر الأخت السائلة فضيلة الشيخ بأنها حجت سنة من السنوات هي وزوجها، وأثناء قص الشعر كان هناك شخص فقص لها شيئا من شعرها وهو ليس محرما لها، هل يجوز لها ذلك؟
9: أما بالنسبة للحلق للتقصير فقد حصل المقصود.
11: نعم يا شيخ.
9: لكن لا يجوز لها أن تمكن رجلا ليس بمحرم لها ولا زوج لها فيقص شعرها. ثم لو أنها قصت شعرها هي بنفسها أنا لم يكن فيه بأس.
15: أنا كنت جاهلة.
9: يعني لا مانع أن المرأة تقصر رأسها في الحج أو العمرة، ولا مانع أن الرجل أيضا إذا كان يريد أن يقصر رأسه أو أن يحلق رأسه إذا كان يحسن هذا. وأما ما ظنه بعض الناس من أن المحرم لا يقصر نفسه ولا يحلق رأسه هذا غلط، لأن المقصور يحصل سواء كان من فعل المحرم أو من فعل غيره.
11: تقول أنها كانت جاهلة بذلك، هل يلزمها شيء؟
9: لحالي قلنا أن ما فيها شيء الآن، ما دام أنها قصرت التقصير الواجب
11: الحمد لله
9: فقد تمت عمرتها
11: الحمد لله.
9: لكني أحذرها وأحذر غيرها من التساهل في مثل هذا الأمر بالنسبة للرجال غير المحارم والأزواج.
11: الأخت تذكر يا شيخ بأنها تبيع وتشتري بملابس النساء، وتقول للمشتريات إذا أخذت هذه القطعة نقدا بخمس ريال أما عاجلا ب10 ريالات، فهل يجوز لها ذلك؟
9: نعم لا بأس بهذا، لأنها ستخيرها بين الثمنين العاجل والآجل. إذا اختارت المرأة المشترية أن تأخذه بالعاجل الناقص فلا حرج عليها، وإذا اختارت أن تأخذه بالآجل الزائد فلا حرج عليها، هي مخيرة. لكن لا تنصرف من مكانها إلا وقد أخذت إما بهذا أو بهذا.
15: أيوة الحمد لله.
11: جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة، شكرا لفضيلة الشيخ. نأخذ مكالمة، تفضل.
9: نعم.
16: أيوة السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
16: كيف حال الشيخ؟
9: خير.
16: الشيخ ابن عثيمين؟
9: هذا هو.
16: كيف حالكم يا شيخ؟
9: خير ولله الحمد.
16: والله إني أحبك في الله.
9: حبك الله الذي أحببتنا فيه.
16: الله يعزك. أقول لك يا شيخ، عندي 4 أولاد، والولادة الأخيرة ولدت الزوجة ولدت قيصري.
9: نعم.
16: وبعدين يعني منذ خمس شهور.
9: نعم.
16: فالطبيبة اللي كنا بنتابع معاها قالت لازم تاخد وسيلة، المرأة تاخد وسيلة يعني.
9: اي.
16: فاحنا ركبنا لولب.
9: اي.
16: ايش رأي سيادتك في
9: تاخد وسيلة ليش؟
16: نعم.
9: تاخد وسيلة لأي شيء؟
16: للتنظيم لغاية اما تستريح من العملية وكده.
9: يعني تأخير الحمل.
16: أيوة نعم.
9: لا بأس إذا كان يخشى عليها لو حملت.
16: أيوة.
9: أن تنفجر العملية.
16: نعم.
9: فلا حرج أن تنتظر حتى يزول أثر العملية.
16: جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم السبت
9: لا بأس به إذا صام يوما قبله أو يوما بعده.
16: طيب جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمس المصحف بغير وضوء لمراجعة الحفظ
9: يجوز إذا كان بينك وبين المصحف حائل.
16: طيب أنا بكون في
9: منديل ولا قفاز ولا ما أشبه ذلك.
16: نعم.
9: أقول يجوز.
16: أيوة.
9: إذا كان بينك وبين المصحف حائل منديل أو قفاز فلا بأس، أما مباشرة فلا تمسه إلا وأنت طاهر.
16: من الحدث الأصغر.
9: من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا عن طريق المصحف.
16: جزاكم الله خيرا.
9: حتى تغتسل.
16: جزاكم الله خيرا.
9: وإياكم.
16: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
11: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أحييكم أنا محدثكم مستمعين الكرام في بداية هذه الحلقة والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، ونرحب بضيفنا الكريم ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا في برنامج محاسن الإسلام. هذه الحلقات وفي هذا البرنامج الذي نبين فيه محاسن الدين الإسلامي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام وما ندب إليه ديننا الإسلامي وما حذر منه أيضا، من خلال الأحكام التي نتحدث فيها عن المحاسن ما يتعلق بالميراث. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث عن الميراث، سنتحدث حول نقاط عديدة معنية بهذا الموضوع المهم الذي جاء الإسلام بتفصيله تفصيلا دقيقا، على وجه يكون فيه العدل ويكون فيها الترغيب أيضا للعمل للكسب في حياة الإنسان. دكتور، نقاط عديدة سنتحدث عنها إن شاء الله في هذا الموضوع، سنتحدث بزوايا مختلفة في هذه الحلقة حول الميراث وكيف جاءت تقسيمته وكيف جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا. دكتور، أولا قبل أن نتحدث عن يعني

0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم وأن يوفقنا للعمل به وأن يقربنا إليه سبحانه وتعالى بهذا العلم. فما العلم إلا ما نفع، كما أن المال ما المال إلا ما نفع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يجعله مما يقربنا إليه. ما يتعلق بمحاسن الإسلام، نحن نتكلم فعلا في كثير من الأحكام، ولكننا نتلمس في تلك الأحكام الحكم والمقاصد حتى نستطيع أن نظهر محاسن الإسلام، وليس قصدنا الكلام في الأحكام بقدر ما نقصد من خلال كلامنا في محاسن الإسلام في أي باب من الأبواب أن ننتزع تلك المحاسن وتلك الحكم وتلك المقاصد من تلك الأحكام. طلبت مني أن أذكر ما يتعلق بحصر الميراث، يعني أن الإسلام حصر الميراث في العلاقة النسبية ولم يخرج بها إلا في حالتين تتفرع إلى 4 حالات فقط لا غير، خارج الأسرة. هذا فيه يعني تشجيع للإنسان أن يكتسب وأن يعني يبذل جهده في كسب المال، والمال عصب الحياة وبه قوام الحياة. وعلى ذلك فلو أن الإنسان اكتسب، يعني عندما يكتسب يعلم أن المال سيخرج إلى مكان بعيد، حتى من ورث جهة الإسلام فإن المال أيضا لا يخرج بعيدا، فهو يذهب إلى مصالح المسلمين التي تعود عليه بالنفع وتعود على من يخلفه بعده. هذا لو نظرنا نعمل حصر شيخ وائل، ننظر مثلا عندنا الورثة 25، الورثة 25 وارثا، سنجد أن الذين هم من خارج الأسرة الزوج والزوجة باعتبار النسبية، النسب خارج العلاقة النسبية، الزوج والزوجة، والله تبارك وتعالى إنما ورث الزوج والزوجة ليبين العظم، عظم هذه العلاقة التي عبر الله تعالى عنها بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني مسألة في الإسلام ليست شراكة كما قلنا، وإنما هي اتحاد، يعني يصبح
1: فجعل في مقاربة للعلاقة الزوجية مع العلاقة النسبية في قضية الميراث.
0: بل أحيانا العلاقة الزوجية تفضل العلاقة النسبية، فلو توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، أتدري كم يرث الزوج؟ يرث النصف، والأب والأم يرثان النصف. تصور، الزوج هو غريب ربما من أسرة بعيدة وربما من دولة أخرى، وربما وإذا به إذا تركت المرأة زوجها وأباها وأمها الزوج يرث النصف، والأب والأم يرثان النصف.
1: جميل.
0: هذا يدل على أن هذه العلاقة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة ليست مجرد علاقة جسدية أو مجرد ارتباط رجل بامرأة، وإنما هذا ميثاق غليظ كما سمه الله تبارك يعني وتعالى، وفي هذا استعارة مكنية حيث يخرج المعقول إلى المحسوس.
1: يعني دكتور، قضية الزواج في الإسلام، وربما تحدثنا عنها في حلقات سابقة في هذا البرنامج، قضية مركزية وقضية جوهرية وقضية مهمة، واعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، اعتناء كبيرا لهذه العلاقة. ومن هذا الاعتناء أيضا هذا الملفت الجميل في قضية،
0: صحيح،
1: في قضية حصول
0: الزوج على
1: الزوج أو الزوجة، من هم من
0: الزوج ترث، أما في مسألة الزوجة فإنها ترث مثل الأم،
1: لكنها ترث، لكنها ترث، صحيح، رغم أنها ليست من العلاقة النسبية للرجل.
0: صحيح صحيح، لبيان هذه فمسألة يعني حصر الميراث في العلاقة النسبية، هذا فيه تشجيع للإنسان على الاكتساب، فيه تشجيع للإنسان على الاكتساب، وهذا المال لا يخرج إلا في حالتين كما قلنا، أما الزواج فهو مستمر إلى قيام الساعة، وأما المعتق والمعتقة فهاتان حالتان انتهتا والحمد لله. والإسلام من أول لحظة نزل القرآن وهو يحرص على إخراج الناس من العبودية ومن الرق، وتعامل مع هذه الحالة، مع أن الرق كان موجودا وكان كثيرا في أموال الناس، ولم يكن

0: الإسلام أن يأتي لينتزع أموال الناس. ولذلك حرص الإسلام أولا سد باب العبودية، فلم يجعله إلا في حدود ضيقة جدا. الله تبارك وتعالى جعله بسبب الكفر، ولم يجعله بابا ملزما. قال: فإما منا بعد
1: أما فداء.
0: وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وجعل الاسترقاق يعني جزءا من الخيارات،
1: جميل.
0: إن استرق الآخرون، لكنه لم يجعله خيارا أساسيا. ولذلك سد باب إيه؟ الرق.
1: انما جعله
0: لكنه
1: انما جعله خيار، عفوا دكتور، انما جعله خيار لان الوضع الاجتماعي في ذلك الوقت كان يحتم على الناس يعني مثل هذه الامور في قضية
0: صحيح
1: الرق والعبودية وغيرها.
0: صحيح، لكنه أنا تستطيع أن تقول بأنه قد سد الباب أمام الرق،
1: جميل
0: ثم فتح باب العتق،
1: جميل.
0: فجعل كفارة اليمين فيه عتق، وجعل كفارة الظهار فيه عتق، وجعل
1: جميل.
0: كفارة الوقاع في نهار رمضان فيه عتق، وعند الحنفية هتك حرمة الشهر فيه عتق.
1: جميل. المقصد يعني لا نريد أن نتحدث عن العتق، إنما نريد أن نتحدث عن الميراث. المعتق والمعتقة يرثون لكنها حالة منتهية
0: منتهية، نعم
1: في وقتنا الحالي.
0: نعم
1: دكتور، قبل أن نذهب إلى فاصل، نقطة مهمة نريد أن نتحدث عنها، وهي أن الله تبارك وتعالى لم يترك تقسيم الميراث لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما قسم الله عز وجل الميراث في كتابه الكريم.
0: هذا الأمر من محاسن الإسلام. المال يتعلق به شح النفس، والناس قد يتسامحون في كثير من أمور حياتهم، لكنهم لا يتسامحون فيما يتعلق بالمال.
1: بالأموال.
0: فلما كانت النفوس شحيحة بالمال، الله تبارك وتعالى حتى لم يتركها للملائكة، ولم يترك تقسيم مال الميراث لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الناس، أو حتى لا يقع في نفوس من لم يعني يستقر الإيمان في قلبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما، وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والأمين على رسالته، أن يكذب، أو أن وهو معصوم عن الكذب، معصوم عن أن يعني يبلغ عن الله ما لم يشرعه. ومع ذلك الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع الميراث في القرآن الكريم، في آيات في سورة النساء، الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخرها. والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والآية الأخيرة في
1: الكلام.
0: سورة النساء، آية الكلالة. فذكر في هذه الآيات الثلاث كل ما يتعلق بالميراث، ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الوقائع، ثم ما كان بعد ذلك عبارة عن اجتهادات من العلماء، لكنها لا تخرج عن هذه
1: عن
0: الآيات
1: هذا الأصل
0: وتفسيرات فقط
1: عن
0: يعني.
1: هذا الأصل
0: نعم.
1: دكتور، يعني نشاهد على مر التاريخ الإسلامي قضية التشكيك والطعن ومحاولة محاربة هذه القسمة التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهي مفروضة في القرآن، في كتاب الله عز وجل، في آيات تتلى إلى قيام الساعة، ومع هذا تجد التشكيك، وتجد المضايقة، وتجد أيضا عدم يعني محاولة يعني
0: إثارة الشبهات.
1: إثارة الشبهات، وعدم يعني عدم إعطاء هذا الأمر أهمية كبرى، وتجد التشكيك والطعن في هذه القسمة التي هي من الله تبارك وتعالى.
0: نحن عندما يشكك غير المسلمين فيما يتعلق بتشريعات الإسلام، نتفهم ما يصدر منهم. كيف نتفهم ما يصدر منهم؟ هم لم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا برسول الله، نظراتهم مادية بحتة، نظراتهم قاصرة لأن العقل قاصر، فنقول هذا كافر ليس عنده مرجعية. لكن الغريب أن بعض أبناء المسلمين يقعون في هذا الأمر، وهذا يدل على خلل في الإيمان، يدل على خلل في الإيمان. فإن المؤمن يرضى بما أمر الله، ويلتزم أمر الله، ويجتنب ما نهى. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، حتى لا يجدوا في نفسه مجرد الحرج، فما بالك بشخص يثير الشبهات ويطعن في أحكام الإسلام ويتجرأ على هذه الأحكام العظيمة التي شرعها اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا يدل من يعني إن صدر من بعض أبناء المسلمين على أن الإيمان فيه خلل، وعلى أن هناك أمرا خطيرا يتعرض له ذلك الشخص الذي يطعن في شرائع الإسلام، سواء في الميراث أو في غير الميراث. هذه تشريعات عظيمة، وخاصة الميراث، لأن الله تكفل ببيانها بيانا شافيا. تصور، انظر في مثلا في الصلاة، ترك الله تبارك وتعالى التفاصيلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعلق بها تشاح ولا يتعلق بها يعني اختلاف بين الناس. الزكاة يعني لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها إخراج جزء من المال، من أموال الناس، تخرج من الأغنياء إلى الفقراء. كذلك الصيام، كذلك الحج. لكن والصلاة، أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم.
1: أيضا نعم. ملفت آخر دكتور، أن الصلاة والزكاة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفرد، لكن فيما يتعلق بقضية الميراث هناك أكثر من طرف، وهناك أكثر من
0: وتعلق من بالمال أيضا. يعني المال حقيقة، الناس قد لا يتنازعون في الصلاة، وقد لا يتنازعون في الصوم، وقد لا يتنازعون في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى مصدر للتشريع: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه
1: فانتهوا.
0: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمؤمنون مأمورون بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الموضوع المالي وما فيه من تحسس وما فيه من مشاحة بين الناس، الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع هذا الأمر حتى لا يقع في قلب من في قلبه مرض أن يقول جامل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يجامل أحدا، فحمى الله قلوب الناس وقلوب مرضى القلوب. وحتى لا يتصور أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع في نفسه شيء من الرحمة أو الرأفة ببعض الوارثين ففضلهم على البعض الآخر.
1: جميل.
0: ففصل الله تعالى الميراث تفصيلا كاملا، بحيث لم يبقى بعد ذلك إلا تفسير النص فقط، يعني بين العلماء. مثل قوله تعالى، أذكر لك مثالا، قال: وإن كان له ولد قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. العلماء هنا جاءوا في مسألة الزوج والزوجة، الزوج والأب والأم، والزوجة والأب والأم، اللي هي مسألة الغراوين. بعضهم يعدها من اجتهادات عمر، بعضهم يقول لا، هذه واردة في الآية، هذه واردة في الآية. فإن الله تعالى قال: فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما يرث الأب. فقالوا مسألة الغراوين موجودة، موجودة في القرآن. بعضهم أخذ الثلث، قال ثلث جميع المال وعليه. فهذه المسألتان، هاتان المسألتان من اجتهادات عمر، وسموها الغراوين أو العمريتين، على أساس أن عمر هو الذي اجتهد فيها. بعض العلماء قال لا، قال: فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال: أي ثلث مال الأب. إذن الزوج أو الزوجة يأخذون مالهم، فإذا اجتمع الأب والأم وورثا فلأمه الثلث فأخذوا. يعني انظر هنا مسألة التفسير، هل المسألتان خارجتان وهما فعلا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، أم أن المسألتين واردتان في الآية والآية دلت عليهما
1: وفهمها
0: عمر، وإن بدا للناس أنها اجتهاد خارج عن الآية. يعني الذين قالوا بأنها اجتهاد خارج، يعني لم تنص عليها الآية، فهموا أن المفترض أن للأم ثلث جميع المال. والذين أدخلوا هاتين المسألتين داخل الآية قالوا لا، هو القرآن إن كان المال كله فترث ثلث المال كله. وإذا اجتمع الأب والأم في مال، تمام،
1: ترث
0: ثلث مال الأب وعليه. فالمسألة ليست خارجتين عنه. فانظر كيف يعني بقي دور العلماء في الاجتهاد في تفسير النص. تدخل هاتان المسألتان في هذه الآية أو هما من اجتهاد عمر، لكن نحن نقول عندما نستطيع أن ندخل هاتين المسألتين داخل الآية أولى من أن نقول بأنها اجتهاد خارج عن النص أو مناقض للنص.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول الميراث، وربما سيطول بنا الحديث حول محاسن الإسلام في الميراث، لأنه من المواضيع المهمة والتي يكثر فيها الجدال حولها من أعداء الإسلام، يكثر حقيقة كثيرة على مدى العصور، وربما الذي يتابع يعني يتتبع مثل هذا الموضوع يجد المحاربة الشديدة لقضية الميراث ولهذه القسمة التي هي من الله تبارك وتعالى. لذلك نحاول أن نبين هذه المحاسن التي جاءت بقسمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو أعلم بعباده وهو أعلم بما فيه مصلحة ومنفعة لهم. سنذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييكم، مرحبا بك الشيخ وائل. مرحبا مرحبا
1: دكتور. نتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الميراث، ولعلي أشرت قبل الفاصل إلى نقطة يعني مهمة، وهي ما يتعلق بإثارة الشبهات من أعداء الإسلام على مر التاريخ الإسلامي. يعني لو تتبع الإنسان على مدى التاريخ الإسلامي وإلى وقتنا الحالي، قضية إثارة الشبهات حول الميراث وأن هذه القسمة قد يكون فيها ظلم لبعض النساء، وأن هذه القسمة قد يكون فيها ظلم لبعض عن بعض الآخر، على الرغم من أن هذه القسمة هي من الله تبارك وتعالى وهي مثبتة في كتابه الكريم، والله عز وجل أعلم بعباده من هؤلاء وأعلم بما هو أصلح لهم. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا الموضوع حول هذه الشبهات التي تثار على على على مدى قرون حول الميراث وقضية الميراث؟
0: طيب، أولا أنت قلت بأنها شبهات، والشبهة ضعيفة، والعلماء كانوا إذا ذكروا دليلا قويا يقولون عنه دليل، وإذا ذكروا دليلا ضعيفا ربما سموه شبهة. والحقيقة عندما يثير أعداء الإسلام الشبهة فإننا نعرف أنهم ليس لهم خلفية الإيمان بالله عز وجل، وخلفية الإيمان بأنه يجب التزام أمر الله واجتناب نهيه. المشكلة عندما يتلقف بعض أبناء المسلمين هذه الشبهة ثم يثيرونها دون علم، وهم لا يدرون أنهم يناقضون إيمانهم ويطعنون في إيمانهم عندما يثيرون مثل هذه الشبه، خاصة فيما يتعلق بهذا التحديد الرباني لتلك القسمة. يقولون كيف يورث الإسلام الذكر ويعطيه مثل حظ الأنثيين؟ وهذا الحقيقة عندما نتأمل الحكمة ونتأمل محاسن الإسلام في هذا التشريع الحكيم سنجد شيئا عظيما. يعني هم الآن يقول لك كيف ترث المرأة على النصف من الرجل. أولا نحن نقول إنما ترث المرأة على النصف من الرجل عند استواء الدرجة، عند استواء الدرجة. أما عند عدم استواء الدرجة فقد حصر بعض الباحثين أكثر من 150 حالة تجتمع في المسألة امرأة ورجل لكن ليس مع استواء الدرجة
1: ترث المرأة.
0: وأنا أذكر لك مسألة من المسألة، وعندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وأم وأخ شقيق.
1: بنت
0: وبنت ابن وأم وأخ شقيق، تذهب النساء بالمال ولا يبقى الأخ الشقيق إلا السدس. هو رجل في الله يعني في المسألة بقي له السدس، وعامل نفسه رجال وأبو شنبات، 5 أسداس في المال. يعني لو فرضنا أن المال 60,000،
1: 50,000
0: 50,000 يطير لمن؟
1: للنساء.
0: وهو يأخذ 10، فلكن عند استواء الدرجة، حتى عند استواء الدرجة، عند استواء الدرجة يرث الرجل مثل حظ الأنثيين. انظر الآن لو أن إنسانا خلف ولدا وبنتا، على من تجب نفقة البيت؟
1: على على الولد.
0: على الولد، هل يجب على البنت أن تنفق شيئا قرشا؟ لا. هذا نحن نتكلم عن الإسلام،
1: لا،
0: دعك من العادات والتقاليد والمشاحة في المال، وأحيانا تصل إلى درجة اللؤم يعني. لكن نقول في العادة من المكلف بالنفقة على البيت شرعاً، وعلى هذه شرعا هو الرجل. طيب الآن الولد يكبر يريد أن يتزوج، من الذي يدفع المهر؟
1: الولد.
0: الولد يحتاج أن يذهب ليدفع المهر. طيب المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني هي تأخذ النصف، هذا النصف مال الذكر، يعني كما يقولون حلال زلال، يعني حلال زلال، يعني ما تصرفه منه شيئا. ليست مكلفة لا بالنفقة على نفسها، ولا مكلفة بالنفقة على غيرها، ولا مكلفة أن تخطب غيرها وأن تمهره وأن تعطيه مالا.
1: يعني كانك تريد أن تقول أن الإسلام قضية تكاملية في هذه الشرائع والأحكام.
0: هي تكاملية، لكن في مثل هذا الأمر الإسلام أكرمها بهذا القسم وقال لها هذا تكرم لك وهذا تكرم للمرأة. أما الرجل مكلف بأن ينفق على أمه، مكلف بأن ينفق على أخته، مكلف بأن يتزوج وأن يعطي مهرا واجبا للمرأة التي، وأن يعطي مهرا للمرأة، وأيضا مكلف إذا تزوج امرأة، من الذي ينفق على الآخر؟ الزوج ينفق على الزوج ولا الزوجة تنفق على الزوج؟
1: الزوج ينفق.
0: الزوج ينفق، والمرأة تذهب إلى بيت آخر تتزوج، زوجها يجب أن ينفق عليها. طيب إذا جاء الأولاد، من المكلف بالنفقة على الأولاد؟ الزوج. الرجل مكلف بالنفقة على أولاده، والمرأة ليست مكلفة بشيء من النفقة على أولادها. وعلى ذلك فالإسلام عندما أعطاها النصف أكرمها كرما ليس بعده كرم. ولا نقول ظلم الرجل، لأن الرجل هو الذي يكتسب، والله تعالى حين قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني فرص الرجل في الاكتساب أكثر من فرص المرأة، لأن الرجل يخرج ويذهب إلى الحياة ويستطيع أن يصادم صعوبات الحياة، لكن المرأة مكانها غالبا في بيتها وقرن في بيوتكن، فالغالب أنها يعني فرص الاكتساب عندها إيه؟ أقل، إلا ما يتاح لها من الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وما يتناسب مع يعني ما حماها الله به، لأن حماية خلي بالك المرأة يعني حماها الله بأن جعل الرجل ينفق عليها وكلف الرجال بالنفقة على النساء، فإن لم يوجد رجال فتتجه إلى بيت مال المسلمين وتعطى وتكفى من هذا المال. فعندما يثيرون ويقولون كيف يعطي الإسلام الرجل يعني ضعف ما يعطي المرأة، نقول لهم أولا لا نسلم أن الإسلام يعطي المرأة الرجل ضعف ما يعطي المرأة على العموم، إنما يعطي ذلك عند استواء الدرجة
1: فقط،
0: عند استواء الدرجة فقط. أما عند عدم استواء الدرجة، لو أن مسألة فيها رجل وفيها نساء أخريات قد ترث، مثلا نقول لك هنا مثلا انظر كم ترث البنت في هذا في المال مع وجود هنا الأخ الشقيق، كم ترث؟ النصف، وبنت الابن ترث السدس، والأم ترث السدس، وهو يرث بعد ذلك الباقي ومنتظر، يعني ليس له إيه؟ ليس له نصيب يعني مفروض، هو منتظر ممكن يطير، لو أنهم استوعبوا الفروض ما بقي له شيء، مع أن كل واحدة جالسة وعارفة، البنت تعرف أن لها النصف مرتاحة، والبنت الابن تعرف أن لها بقية الثلثين هو السدس، والأم تعرف أن لها السدس، والأخ قاعد قلقان ها بقي لي شيء أم لم يبق لي شيء. هذا تشريع حكيم، تشريع حكيم. الرجل لو لم يعطى من هذه التركة يستطيع أن يذهب يكتسب ولا ما يستطيع؟
1: صحيح.
0: لكن هؤلاء النساء هل يستطيع أن يذهب إلى الاكتساب؟
1: لا.
0: قد لا، نقول قد تتاح لهن فرصة الاكتساب،
1: لا، لكن الأصل لا،
0: الأصل يعني في الأمور العادية أن قد يتاح لهن الاكتساب لكن بمشقة عظيمة، فخروج المرأة يعني فيه صعوبة كبيرة وقد تتعرض لأمور، لكن الرجل يستطيع إذا لم يحصل من هذه التركة يستطيع أن يخرج وأن يكتسب وأن يحصل على المال.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: حسناتك. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاسن الإسلام،
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام،
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له. يتجلى
3: عقلها إلا العالمون.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
4: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
1: تنفيذ
4: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله ذي الكلمة العليا، أحمده على نعمه المتتابعة وسوابغه المتوالية، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعنوان هذه الحلقة مثل الكلمة الخبيثة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على مثل الكلمة الطيبة وكلام السلف حولها، وفي هذه الحلقة أقول مستعينا بالله الحديث سيكون عن المثل في الكلمة الخبيثة، وهو استكمال لما تقدم. قال الله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بعدما بين الله تعالى مثل الكلمة الطيبة التي تجني لصاحبها كل خير وتجلب له كل نفع، شرع سبحانه وتعالى في بيان الكلمة الخبيثة ومثلها بالشجرة الخبيثة. فالكلمة الخبيثة كلمة الكفر، وقيل الكافر نفسه، والشجرة الخبيثة هي الحنظلة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه المخرج عند الترمذي وابن حبان والطبري والحاكم. وقيل هي شجرة الشريان، وهو شجر صلب واحدها شريانة، والشريان هو الحنظل. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الكلمة الخبيثة بالشرك والشجرة الخبيثة بالكافر، يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا، فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء. يقول: ليس له عمل صالح في الدنيا والآخرة. وبنحوه قال الربيع بن أنس والضحاك. قال ابن كثير:

0: هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات. وقال ابن القيم: شبه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية، فلا ظل ولا جنن ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جنن لها ولا تعلو بل تعلى. انتهى كلامه. والحكمة في تشبيه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة لأن هذه الشجرة لا تغوص في الأرض بل عروقها في وجه الأرض، ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء، بل ورقها يمتد على الأرض، فهي شجرة قبيحة ضارة لا نفع فيها. فالكلمة الخبيثة مثلها لا نفع فيها، بل هي مفسدة للفطر التي فطر الله الناس عليها. والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، وهي تمثيل لعمل الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عنها وتحذير الناس منها. فالشرك أعظم الذنوب، وهو محبط للأعمال، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فضرب الله تعالى به هذا المثل للتنفير منه ومن أهله عبدة الأوثان. وفي هذا المثل أيضا التحذير من كل ما يبعد العبد عن توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له من البدع والمعاصي واتباع الهوى. فهذه الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة، أي لا تحمل ثمرا شهيا بل تحمل ثمرا ضارا مهلكا. وهذه الشجرة تقتلع بسهولة وتستأصل بسرعة، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: اجتثت من فوق الأرض. ثم بيّن الله تعالى سبب ذلك فقال: ما لها من قرار، أي هي استؤصلت من فوق الأرض لأنها لا أصل لها ثابت حتى تتمكن من امتصاص غذائها، ولا ساق لها قائم تتفرع عنه فروع خصبة تتفرع عنه فروع خصبة، فهي عديمة الأصل عديمة الفرع. قال ابن كثير: وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فروع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، وفائدة ضرب المثل بالكلمة الخبيثة التنفير من هذه الكلمة لكونها لم تقم على أساس صحيح ثابت وتعود على صاحبها بالضرر العظيم، وهو مثل ضربه الله تعالى للقول الفاسد والعمل الباطل من الكفر والشرك والنفاق والبدع والمعاصي ليحذرها الناس ويبتعد عنها. ولذلك تجد رعاك الله البيان الواضح بعد أن ضرب الله المثل في بيان الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، أخبر الله تعالى عن النتيجة المترتبة على كلتا الكلمتين. فنتيجة الكلمة الطيبة قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو لا إله إلا الله، ذكره القرطبي. قلت: والثبات يكون بالكلمة الطيبة التي ذكر الله صفتها العجيبة، وهي تحقيق الشهادتين والعمل بهما. ففي الدنيا يثبتهم الله تعالى على الإسلام ويحفظهم من ضلال الشبهات وهوى الشهوات، ويثبتهم في سؤال القبر، ويثبتهم في الآخرة عند الحساب، لأنهم صدقوا بالكلمة الطيبة وعملوا بها والتزموا بما اقتضته من أوامر وتكاليف، ولأنهم حققوا التوحيد الخالص لله تعالى فوحدوه ونزهوه عما لا يليق بجنابه جل جلاله. ونتيجة الكلمة الخبيثة قوله تعالى: ويضل الله الظالمين، بظلمهم وشركهم وبعدهم عن نور الكلمة الطيبة. قال القرطبي: أي يضلهم عن حجتهم في قبورهم كما ضلوا في الدنيا بكفرهم، فلا يلقنهم كلمة الحق، وقيل يمهلهم حتى يزدادوا ضلالا في الدنيا، انتهى كلامه. وختم الله تعالى الآية بقوله: ويفعل الله ما يشاء، أي يفعله على مقتضى علمه وعدله وحكمته وإرادته من عذاب قوم وإضلال قوم. قال ابن القيم: أضل هؤلاء بعدله لظلمهم، وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم. ثم قال: وتحت هذه الآية كنز عظيم، من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم، يشير إلى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على دينه، ويعيننا على طاعته، وأن ينصر جنودنا على حدود بلادنا، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الحياة الطيبة.
2: من

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول معوق من معوقات السعادة والحياة الطيبة، وسيدور حول كيفية التعامل مع ذلك المعوق. أما ذلك المعوق فهو الملل من المحاسن. فالملل معاشر المستمعين الكرام من طبائع النفوس، حيث يعتريها ما يعتريها من الضيق والضجر من جراء عمل مكرر أو انتظار طويل أو موعد لم يحن أو جلوس في قاعة درس أو مجالسة ثقيل أو مداومة طعام أو نحو ذلك من أسباب الملل الكثيرة المتنوعة. والملل عرض من الأعراض التي تدرس وتبحث في عدة علوم كعلم النفس وعلم طب الأعصاب وعلم الأخلاق وغيرها. ويعرف الملل بتعريفات متقاربة بحسب من يتناولونه، فيعرف بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال منه والإعراض عنه والسآمة من فعله والضجر من قربه. فهو إذن ردة فعل لأمور تنال نيلها من الإنسان، سواء من وقته أو صحته أو تحمله عموما. ويرى الباحثون في موضوع الملل أن القدرة على احتمال المهام المملة تتفاوت من شخص لآخر، وجميع الناس يشعرون بالملل، لكن بعضهم لديه قدرة مدهشة على التعامل معه، ومعظم الناس يتوافقون على أن الملل هو أمر غير سار، وغالبا ما يسعون إلى إيجاد طريقة لوضع حد لهذا الملل. ويقرر بعض الباحثين أن الملل ينطوي على الشعور وكأنه عالق في حالة من الاستياء، لكنه لا ينطوي على الاعتقاد بأن النجاح أمر مستحيل كما هي الحال بالنسبة لليأس. ويرى بعضهم أن المفتاح لتجنب الملل هو ضبط النفس، فالذين لديهم قدرة أعلى على ضبط النفس هم أقل احتمالا للتعرض للملل. ويذكر بعض الباحثين أن الملل لا يصيب إلا الأشخاص المملين. هذا وقد انتشر الملل في أماكن شتى من العالم، حتى إن بعضهم يصفه بأنه آفة العصر الحديث. ويقسم الملل باعتبارات، فمنها الملل القياسي، ومنها الملل التفاعلي، ومنها ملل البحث، ومنها ملل قلة الاكتراث. ثم إن الناس يتفاوتون في شأن الملل، فهناك من يمل من البقاء منفردا ولو دقائق أو ساعات، على حين أن بعضهم يستطيع البقاء سنوات منفردة، وهناك من يمل من الناس ويأنس بالوحدة، على حين أن بعضهم لا يطيق الوحدة ويأنس باللقاءات، وهناك من يأنس بهذا وهذا على حد سواء، وهناك من يأنف عادة معينة أو أسلوب حياة واحد من نحو الملبس أو المشرب أو المأكل أو الصحبة أو نحو ذلك، وهناك من يمل كل شيء فلا يطيق الاستمرار على نمط واحد، وهناك من يمل من الثقلاء والمستثقلين فلا يطيق رؤيتهم ولا القرب منهم ولا سماع أحاديثهم. وقد لا يلام على ذلك، فالثقل بغيض للنفوس شديد الوطأة عليها، وللثقلاء والمستثقلين تفنن في إملال الناس وإيرادهم موارد الكدر، على أن من الناس من يصابر أولئك ويتحملهم ويتغاضى عن لأوائهم وما ترشح به نفوسهم من الأذى المقصود وغير المقصود. ويرى بعض الباحثين أن الشعور بالملل هو محصلة لعوامل مكتسبة وعوامل وراثية وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية. وبعد، فهذه نظرة عجلة لبعض ما يقرر في الملل وأحوال الناس فيه، والكلام هاهنا ليس دراسة عن الملل، وإنما هو توطئة لما بعده، وهو المقصود في هذا المقام، وهو ملل من نوع خاص ناتج عن ضيق عطن وقلة شكر، ألا وهو الملل من المحاسن وكثرتها ومن النعم ووفرتها، فذلك مما ينغص عيش الإنسان إذا لم يحسن التعامل معه. ويدخل في ذلك أفراد كثيرة يصعب حصرها، فتجد من الناس من يعيش في بحبوحة من العيش، حيث يتمتع بالصحة الجيدة والأمن الوارف والرزق الواسع وما جرى مجرى ذلك من هذه الأمور، فتراه يأجم ذلك ويمله ويرغب في الميل عنه. وقديما قال المأمون: إن من الراحة ما يمل. وكان من دعاء الحسن البصري رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك. وقال ابن قتيبة رحمه الله: ومن لؤم الغرائز أن يكون الرجل في رخاء بعد بؤس وسعة بعد ضيق، فيسأم ما هو فيه ويرغب عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابي قدم المصر فحسنت حاله: أقول بالمصر لما ساءني شبعي، ألا سبيل إلى أرض بها جوع، ألا سبيل إلى أرض بها غرث، جوع يصدع منه الرأس يرقوع، واليرقوع الشديد. وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز كثير في الأمم. انتهى كلام ابن قتيبة. وترى من الناس من يرزق بأولاد صالحين بررة، يتمنى كثير من الناس لو رزق بأولاد أمثالهم، ومع ذلك ترى والدهم لا يرعى تلك النعمة، بل تراه يبحث عن أدنى زلة أو تقصير يقع منهم بقصد أو بغير قصد. وترى من يرزق بأصحاب خلص أوفياء يأنس بهم ويأنسون به ويعينونه على كل ما ينوبه قدر استطاعتهم، وبدلا من أن يعض عليهم بالنواجذ ويثني بالخناصر إذا هو يمل تلك الصحبة، ويبحث عن أدنى هفوة من أحدهم فيزهد به وينسى ما مضى من سالف الود، وربما مال عنهم إلى غيرهم فلقي صغارا بعد شمم وذلا بعد عز وشقاء بعد سعادة، فيتمنى لو رجع إلى تلك الصحبة بعد أن كدر صفوها وأثار الريح السموم على وجهها، على نحو قول ابن عرادة السعدي: عتبت على سلم فلما فقدته، وجربت أقواما بكيت على سلمي، رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم. فقد كان لابن عرادة هذا صاحب مكرم له، وكان ابن عرادة يتجنى عليه إلى أن تركه وصاحب غيره، فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال البيتين السالفين. وقد يسافر أحد الناس مع صحبة مدة أيام وهو يعلم تلك المدة، فتراه قبل انتهاء مدة السفر يظهر لأصحابه الملل ويؤذيهم بكثرة الضجر ويلح عليهم بالرجوع من السفر، وذلك من الملل المذموم ومن سوء العشرة، بل هو داخل في قبيل اللؤم كما قال الأول: أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت موليه سينتشر، ولا تكن كلئام أظهر ضجرا، إن اللئام إذا ما سافروا ضجروا. وقد يجاور الإنسان كراما من الناس فلا يرى منهم إلا كل ود ورقي وقيام بحقوق الجيرة من نحو الإكرام والنصرة وكف الأذى واحتماله، فيمل تلك النعمة ولا يقدرها قدرها ولا يرعاها حق رعايتها، إما بالتماس تقصير أو اصطناع زلة فيقطع حبال الود أو ينتقل عن تلك الجيرة. وقد قال الحسن رحمه الله لرجل أراد أن ينتقل عن جيرانه: صبرك على من تعرف خير من استحداث من لا تعرف. وقد يكون بعض الناس في عمل ما وعند مدير أو رئيس فاضل يحرص على القيام بالعمل وعلى الرقي بالعاملين ومصالحهم، فلا يبالي بعض من تحت يده في شكر تلك النعمة، بل تراه ينغص على ذلك المدير ويبتغي عثراته ويتمنى أن يحل محله شخص آخر، فإذا جاء غيره عرفوا قيمة الأول، فصار لسان حالهم كما قال الأول: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقد يجد عملا ملائما في بلده وبين أهله ويعيش راحة بال واستقرار حال، فيمل ذلك ويسعى سعيه لينتقل إلى بلد آخر فيتغرب دون سبب يدفع إلى الغربة سوى الملل، فيلقى بعد ذلك ما يلقى من البعد عن الأهل وما يتصل بذلك من تبعات الغربة من التشتت وخسارة المال وفقدان راحة البال. وقس على هذه النبذة ما شئت من النعم العظيمة التي تهدر وتكفر دون أن ترعى وتشكر، لا لشيء سوى الكنود والبلادة والبلل من المحاسن. وكل ذلك مؤذن بتغير الحال وزوال النعمة، كحال الذين قالوا باعد بين أسفارنا، وقريب من أولئك من قالوا لن نصبر على طعام واحد، فكانت النتيجة تبدل حال وزوال نعمة وفجاءة نقمة. فهذا

0: عن الصحابي الجليل والداهية الحكيم المجرب عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث ورد عنه أحوال وأقوال في هذا الشأن. ومن ذلك ما ورد عنه أنه لما كان واليا على مصر رؤي على بغلة قد شمط وجهها هرما، فقيل له: أتركب هذه وأنت أكرم ناخرة بمصر؟ والناخرة جماعة الخيل. فقال: لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، إن الملل من كواذب الأخلاق. ويروى عنه أيضا قوله: ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، ودابتي ما حملت رحلي، وثوبي ما سترني. وقوله: لا أمل جليسي ما فهم عني، وإنما الملال لدناءة الرجال. وقوله: إن الملال تكذبة للمروءة. والحاصل أن الملل شعور طبيعي يعتري الناس عموما بمقتضى جبلتهم، ولكن التمادي مع الملل بحيث يمل الإنسان النعم التي يتقلب بها والمحاسن التي تحيط به من كل ناحية هو المصيبة المؤذنة بزوال النعم وانقلاب المحاسن. ثم إن على الإنسان ألا يستسلم لذلك الملل، بل عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعليه كذلك أن يعرف طبيعته، فإذا كان ملولا ضجورا فلا يعرض نفسه للوم والثلب بحيث يضعها في مواضع تفقده صبره ويكون فيها عالة على غيره. وخلاصة القول أن الملل أمر يعتري الناس جميعا وهم متفاوتون فيه، وأن ترك الملل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأن وقوعه لبعض الناس في بعض الأحوال لا يستغرب ولا يذم. أما المذموم من ذلك فهو الملل المستمر، وأشده ما كان مللا من المحاسن والنعم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم، ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة.

0: التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف، ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
2: رواه. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

بهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

0: لنبتلنهم
1: وليبتلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله،

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته، والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم. نعم، هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي.

0: لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا. ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن قصة الذبيح وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق. وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
0: نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل. لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
0: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل ليس إسحاق.
1: جميل.
0: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
0: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة ونعم.
0: نعم. الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
0: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح

0: إسماعيل أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم، بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
0: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط، لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط. قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له. فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط، ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقارب. فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف.
1: الضيافة.
0: أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت، تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم ضيافته.
1: مشوي.
0: نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
0: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
0: يعني نحن قد يقول،
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
0: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية ديران.
0: بالضبط، نعم يعني ليس هذا يعني
1: مهم أن لا يرمي الفرق.
0: أحسنت، بالضبط. والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف،
1: ينوون الشر.
0: نعم، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
0: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم، وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه. نعم،
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط.
0: نعم،
1: أشرنا لهذا.
0: نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له، ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط. جبريل عليه الصلاة والسلام قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: نعم.
1: طيب. وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
0: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
0: نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
0: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن أنها في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من، يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم، ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج، ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا، سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس، لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
0: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
0: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور. نعم. يكفي والباقي كله تكلف.
0: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن.
1: التسليم وتنفيذ أوامر.
0: نعم.
1: الله.
0: تسليم الابن. نعم. للأب. نعم. وتسليم الأب لله. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
0: وهكذا بالضبط.
1: نعم.
0: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
0: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله، أن إبراهيم، موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
1: وخر.
0: لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال، وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
0: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة. قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير دون تحديد، نعم فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها،
0: نعم فصرهن، طبعا صرهن الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة،
1: الله أكبر،
0: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت، قال اجعل
1: يعني
0: على
1: زيادة في التحدي،
0: بالضبط، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان، قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات، يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي،
0: أحسنت،
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
0: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه، اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن، ولذلك نحن نقتدي به في هذا. وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
0: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
0: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته، ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. نعم.
1: لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما يؤتم به، ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الإمامة في ذريتي أيضا، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
0: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
0: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
0: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء. فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم، طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود؟
0: نعم.
1: ذلك؟
0: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه. حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة.
1: نعم.
0: أن اختلفت قريش. نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود.
1: نعم.
0: في مكانه
1: فتقاسموا. نعم
0: بالضبط.
1: بالشرط. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
0: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
0: قيل أنه توفي في الشام. نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته لأولاده.
0: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
0: آمين يا رب العالمين.
1: والإسلام.
0: آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
0: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله، ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب، فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك، قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين، وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
1: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

0: です。
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
2: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
4: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
2: الأدعية النبوية.
3: الأدعية النبوية.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

لُوطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ،

هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

وَقَرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. راوي الحديث أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، تقدم التعريف به في حديث سابق رضي الله عنه وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. منكرا، المنكر هو كل ما نهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع المعاصي القولية والفعلية. والمنكر ضد المعروف، والمعروف هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع الطاعات القولية والفعلية. فليغير، فليزله ويمنعه بيده لمن له قدرة وسلطة وولاية، كالحاكم ومن ينوب عنه، وكالأب في بيته وأسرته، بلسانه بالقول والوعظ والنصح والتذكير، بقلبه ببغضه وكراهيته. أضعف الإيمان، أقل درجات الإيمان وأدناها ثمرة في إزالة المنكر. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، أنت راع ومسؤول عن رعيتك. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سفينة النجاة وصمام الأمان. فإن رأيت معصية ولم تنكر ولو بقلبك، شاركت في الإثم وجرحت إيمانك. فلا تكن بارد القلب تجاه حرمات الله، فإن الإسلام هو دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: جعل الله عز وجل هذه الأمة خير أمة، وشرفها وفضلها على سائر الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو إلى الخير، وتنصح برفق، وتمنع الانحراف، وتحارب الفساد والإفساد في الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: وجوب إنكار المنكر على كل مسلم حسب استطاعته وقدرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لخيرية هذه الأمة، وسبب لفلاحها في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. تغيير المنكر مراتب بحسب القدرة والاستطاعة، فمن استطاع أن يغير بيده فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. فلا تحتقرن مرتبة القلب، فإنها دليل حياة الإيمان،

0: يحصل للجاهل. الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، وهو أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سكوتك عن المنكر موت لقلبك، فإن القلب إذا ألف رؤية المعصية ولم ينكرها قسى وتحجر. فجاهد النفس على إنكار المنكر ولو بقلبك، حتى لا يموت فيك الحياء من الله. إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القيام بحق شكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وسبب لدوام هذه النعم وبركتها وزيادتها، وسبب لصلاح المجتمع. من الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الرفق والحكمة في الإنكار، فالمقصود هو إزالة المنكر لا إشاعة المعصية، وإصلاح الخلق لا فضحهم. فاختر ألين الكلام وأحسنه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، فالداعية طبيب قلوب ومعلم خير. تغيير المنكر من النصيحة لله تعالى وللمسلمين. الأمر بالتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته وقدراته. ترك الإنكار مع القدرة سبب للعقوبة العامة ونزول البلاء. ابدأ بنفسك قبل غيرك، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ فطهر قلبك وبيتك وكن قدوة في الخير، فإن فعلك أبلغ من قولك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد في الإيمان وفي الأجر وفي الثواب، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا الحديث الشريف قاعدة من قواعد الدين والشريعة. يشترط في إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه. السكوت عن المنكر سبب للعقوبة العامة ونزول الهلاك. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا بد من الإنكار، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. يسر الشريعة وتسهيلها، حيث رتبت هذه الواجبات على حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع، إن لم يستجب لك، فإنما عليك البلاغ وليس عليك الهداية، فإن الله تعالى يسألك عن سعيك لا عن نتيجة سعيك. واستعن دائما بدعائك لله تعالى بالهداية والصلاح والرشاد لمن دعوت ونصحت. فيا عبد الله، أحيي قلبك بالغيرة على محارم الله، فإن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. فكن دائما مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، أينما كنت. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم:
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
1: تنفيذ:
2: أحمد بن محمد رشيد.
3: في كل آية نور ورحمة.

ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ونقدم لكم تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر له من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. جميل. واتضح أنه قد من قبل، من دبر. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها، يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير
1: صحيح،
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. الله. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. نحن قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخل الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا يمشي، وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا ويقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون.
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر.
0: هي اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما أمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر.
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله.
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه.
0: بالضبط. وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم. ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى وقد ذكرها الله في أول السورة وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم هو من العلم من تأويل الرؤى من العلم الذي خصه به ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة.
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم. هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم سليل. نعم. الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: سر اليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤولا للرؤى وكان والده كذلك ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصير خمرة وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني خلاص انتهى.
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت.
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن أخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية. لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة.
1: الصالحات
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤية سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره
1: به،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به. لعله كما تفضلت لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج
1: فأنساه الشيطان ذكر ربه
0: فلبث في السجن بضع سنين. يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك. ساقي في النهاية هو يعني خادم. ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا، يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أن أضغاث أحلام؟ طيب.
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء، ليش ما تأخذ لك كذا. قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم. السمين. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل، وتأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط، يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط، يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه في هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون،
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. جميل. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل. الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث، لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع، انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول، يعني هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل الحلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله أنا حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا كأننا نشاهدها.
0: صدقت
1: تفاصيل
0: صدقت.
1: جميلة جزاكم الله خير فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حليم.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة.
2: لإضافة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن من آثار نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها حسن علاقة الزوجين بأهل كل منهما، إذ هي الظلال التي تعكس مدى أنسهما ببعضهما واحترام بعضهم بعضا. فأهل الزوجين يجب أن لا ينسى فضلهم في تأليف قلبيهما واجتماع أرواحهما في عقد الزواج، فلهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك كله. من هنا كان على الزوجين لزاما بناء العلاقة بالأهل على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن العشرة وطيب الكلام والبشاشة عند الاستقبال وحسن الضيافة وجميل الصلة ومشاركتهم في السراء والضراء. وإذا كان الله تعالى أوصى بإحسان الكلام للناس عامة، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا ريب أن الكلمة الطيبة توصد منافذ التأويلات الشيطانية التي تعد مدخلا للإفساد بين القلوب. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد فطر المرء على انتمائه لأهله عموما، فكيف بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأرحامه وذويه؟ ولهذا فهو لا يرضى بأن ينال أحد منهم بانتقاص أو إساءة، بل الأمر أجل من هذا، فالإحسان دأب الكرماء والإكرام خلق الأصفياء. وإنه لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذه العلاقة الوطيدة يجب أن لا تؤثر على خصوصية حياة الزوجين، بل يجب أن تكون أسرار حياتهما الخاصة بعسرها ويسرها ووفاقها وخلافها لا تخرج عن أسوار منزلهما إلى أهلهما، لأن هذا من دعائم استقرار أسرتهما وسعادتها، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتهما الخاصة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعموما فإن الكلام عن العلاقة الخاصة أمام أهل الزوجين مما ينبغي التعفف من ذكره ولو لم يكن الحديث عن علاقة الزوجين ذاتهما. ولذا لما أوصى الإمام النووي رحمه الله بحسن العشرة مع الأصهار قال: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وإن وقع عفوا من الناس في المجالس، إلا أن العلماء لم يغفلوا عن التنبيه عليه والتذكير بتجنبه، وهذا من كمال أدبيات الشريعة وفضائلها. ولا يجوز بحال أن يذكر الزوجان أهل كل منهما بالنقيصة أو التعيير ولو لم يقع في قلبه حبهم أو الألفة بهم، لأن هذا فيه إثم الغيبة والسخرية، كما أنه يؤذي الطرف الآخر ويزعجه ويكدر عليه خاطرة. فطبيعة الإنسان أنه يتأذى بأذية من يحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأفاضل والفاضلات، وليس أهل الزوجين محط استماع لمجريات الأحداث اليومية لأسرتهما، ولا محل الشكوى والتذمر مما يجري عليهما من الأقدار والظروف القاهرة كضعف المعيشة أو قلة ذات اليد. ولهذا لم يستحسن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنه الأولى شكواها إليه حينما سألها عن عيشهم وهيئتهم، فأجابت بقولها: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. بينما استحسن جواب زوجة ابنه الأخرى حينما أجابت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وقالت بأن طعامهم اللحم وشرابهم الماء، فدعا لهم فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. رواه البخاري. ولهذا يحسن بالزوجين أن يثني على بعضهما أمام أهل كل منهما، فهذا الثناء له مذاق خاص وذكرى عبقة بينهما. أيها الكرام والكريمات، وتبرز علاقة أهل الزوجين بمساندتهما في حال الحاجة إلى ذلك بكل أنواع المساندة المتاحة، ومن ذلك وقوفهما معهما عند وقوع الشقاق بينهما عند حاجتهما إلى التوفيق بينهما. فعلى كل واحد منهما أن يبعث مصلحا يشارك في الصلح بينهما بالحكمة والروية والرأي الرشيد الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس دون إثارة الشكوك أو تعميق الخلافات. قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكلما تسابق الزوجان في إكرام أهل كل منهما وإهدائهما بما يقدران عليه من دون تكلف أو الإحسان والبر بوالديهما وخصوصا عند الكبر، فإن ذاكرة حياتهما الزوجية تمتلئ بالمواقف النبيلة التي تعزز من علاقتهما وتقوي الصلة بينهما، وهذا بدوره ينشئ لنا جيلا يتربى على الفضائل والشمائل الحميدة. ويتأكد الإكرام لأهل الزوجين حينما يكونون من الأقارب والأرحام، وما أجمل أن يسير الزوجان في زيارة أهل كل منهما على قاعدة الزيارة المعروفة: زر غبا تزدد حبا، إذ إن إكثار الزيارة قد يكون إثقالا على أحد الطرفين لأي ظرف، وقد يتسبب في نشوب بعض الخلافات، فالزيارة بين الفينة والأخرى أبقى للود والاحترام. وجدير أيها الأحبة بالزوجين أن يتجنبا مع أهلهما كل حديث يثير المشكلات، بل مثل ذلك يطوى عسى بعد السنوات أن ينسى. ولو حصل ما يحصل عادة من الخلافات العائلية فلا يجوز حينها قطع الصلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وفي حال نشوب أي خلاف بين أحد الزوجين مع أهل الطرف الآخر، فإن على الزوجين أن يجنب استقرار حياتهما الزوجية خطر التفكك، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك حتى لا تنهار أسرتهما بسبب جريرة غيرهما. وعلى الزوجين ألا يستمع إلى أي تحريض من أهلهما تجاه أحدهما من شأنه أن يفسد الود بينهما، فهذا من التخبيب المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كما أن على الزوج أن يتعامل بكل حكمة مع الغيرة الطبيعية التي فطرت عليها المرأة من أي امرأة أخرى، فيسدد ويقارب، والنية الطيبة سيدة الموقف، والخلق النبيل من شأنه أن يقوي الوشائج ويعين على ألفة القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل وتأليف القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل، قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يجمع على الخير شملنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول في دعائها:
3: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: الحديث الثامن والعشرون
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: تفضل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. نعم، سؤال على الهاتف معنا الشيخ محمد. نعم، تقول يا شيخ، ما حكم الكره في الله إذا كان في حق الزوج؟ الشيخ،
3: رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني امرأة تكره زوجها لله؟
2: نعم يا شيخ.
3: هي لن تكره زوجها لله إلا لتفريطه في الواجب أو لفعله المحرم، والواجب عليها نصيحته وأن تخوفه بالله عز وجل، إلا إذا كان ذلك لترك الصلاة مطلقا، يعني أنه لا يصلي، هذا لا يجوز البقاء معه، فالواجب أن تفارقه، وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد عن دين الله، وإذا كان كافرا مرتدا عن دين الله فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر، وأنه إذا كفر يؤجل حتى تنقضي العدة، أي يفرق بينه وبين المرأة ويؤجل حتى تنقضي العدة، فإن عاد إلى الإسلام فهي زوجته، وإن بقي على ارتداده تبين انفساخ النكاح منذ ارتد. هذا مذهب الحنابلة في مسألة التأجيل. أما مسألة أن المسلمة لا تحل للكافر فهي مسألة إجماعية ولا إشكال فيها، وأما مسألة ترك الصلاة هل يكون كفرا أو لا ففيه خلاف بين العلماء، ولكن المرجع عند التنازع إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. ولنا في ذلك رسالة صغيرة لكنها صغيرة الحجم كبيرة المعنى. متى طالع الإنسان بعلم وعدل تبين له الأمر. نعم،
2: جزاكم الله خير. نعم،
5: الفقير إذا اجتمع لديه طعام من الزكاة هل يخرج منها هو زكاة عن نفسه؟
3: لا بأس، لأن الفقير إذا قبض الصدقة صارت ملكا له يفعل فيها ما شاء.
5: جزاكم الله خير. يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء وبحاجة إلى هذه الزكاة، فهل يعطون من ذلك؟
3: إذا غلب على ظنك صدق السائل فأعطه وتقبل إن شاء الله.
5: طيب يا فضيلة الشيخ، هل يعطى شخص واحد زكاة مجموعة من الأشخاص؟
3: لا بأس إذا كان يتحملها، بمعنى إذا كان فقيرا يحتاجها فلا بأس أن يعطى زكاة أكثر من واحد.
2: جزاكم الله خير. الأخير، نعم، تذكر هذه السائلة بأن زوجها مبذر وتقوم بأخذ شيء من ماله لحفظه، هل يجوز لها ذلك فضيلة الشيخ؟ وما نصيحتكم؟ وتتصدق من هذا المال التي تأخذه؟ نعم.
3: أما الصدقة فلا يحل لها ذلك إلا بإذن الزوج، وأما أخذ المال لتحفظه له فلا يحل لها أيضا. وإذا كان زوجها مبذرا تبذيرا حقيقيا فليرفع إلى القاضي حتى يحجر عليه، أما بدون حجر فلا يجوز لها أن تتعرض لماله.
2: فضيلة الشيخ، ما مقدار التبذير التي يعني نهى عنه الإسلام الشيخ؟
3: التبذير الذي نهى عنه الشرع أن يزيد الإنسان على ما ينبغي، يزيد في نفقاته، في لباسه، في مركوبه. قال الله عز وجل في مدح عباد الرحمن: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم.
2: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة الآن أخ سعد، تفضل.
4: ألو.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: بالله يا شيخ، لو سمحت، أنا عندي الرب واستخدم بخاح قرب في رمضان، هل يجوز؟
3: أي نعم.
4: ما في شيء.
3: ما في ما دام ما في شيء يصل الى المعده.
4: ايوه.
3: لا بس
4: الله يجزاك. طيب يا شيخ لو سمحت، انا حجيت وانا زوجتي، كان يوم النفره معنا واحده عجوز وفي زحمه شديده فرميت عن زوجتي، هل يجوز ذلك؟
3: ما تقدر،
4: زحمه شديده وما تقدر.
3: لا بس
4: ما في شيء.
3: ما في شيء.
4: طيب لو واحده قرات القران وهي حائض غيب حافظت بس ما تنساه؟
3: لا بس اذا كان لاجل ان لا تنساه.
4: ايوه.
3: لا بس.
2: ناخذ مكالمة أخ سعد، تفضل على الخط الآن. نعم.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. إذا زوج الرجل ابنه يا فضيلة الشيخ وقام بأثاث منزله، هل إذا كان له قوات هل لهن أن يعطيهن شيء من ذلك من باب العدل؟
3: إن كان الابن محتاجا وليس عنده ما يتزوج به فلا يلزمه أن يعطي البنات شيئا، لأن هذا لدفع الحاجة.
2: الحمد لله.
3: كما أن المرأة لو احتاجت إلى شيء أعطاها حاجتها ولا يعطي الولد.
2: طيب، جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة أخ سعد، تفضل.
7: سأله: إذا هم المسلم بالمعصية ثم عزم على مقارفتها ثم لم يفعلها ليس خوفا من الله ولكن لأنه لم تتيسر له هذه المعصية، فهل يأثم على هذا العزم؟ لأنه في الحديث: فإن عملها فاكتبوه عليه سيئة.
3: إذا كان قد حاول،
7: نعم،
3: أن يفعل ولم يتحقق له ذلك،
7: نعم،
3: فله كإثم من فعلها، فعليه إثم من فعلها.
7: نعم.
3: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه.
7: أحسن الله إليك.
3: إذا كان قد عزم ولم يفعل السبب ولكنه يتحين الفرصة،
7: نعم،
3: فهذا عليه إثم النية فقط.
7: إثم النية.
3: فالذي تمنى أن يكون له مثل مال فلان الذي،
7: نعم،
3: كان يعمل فيه بغير مرضات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء.
7: يعني كالذي فعل المعصية.
3: لا، بالنية فقط.
7: يعني اسم النية وليس اسم المعصية.
3: وليس اسم المعصية ما لم يكن قد سعى في أسبابها ولم يتمكن.
7: أحسن. السؤال الأخير يا شيخ حفظك الله: في صلاة التراويح في رمضان فأغلب المصلين يريدون التخفيف، ومع التخفيف لن يتم ختم القرآن، فهو الإمام بالخيارين، إما أن يختم القرآن ويقرأ في صلاة التراويح وبالتالي يقل المصلون، أو إنه يخفف من أجل كثرة المصلين.
3: لا، أرى أن يخفف القراءة،
7: نعم،
3: لكن يطمئن كثيرا في الركوع والسجود
7: ولو لم يختم.
3: أصل محاولة ختم القرآن،
7: نعم،
3: من نفس منه شيء، هل هو سنة أو ليس بسنة.
7: نعم،
3: فهو يقرأ سواء ختم القرآن أم لم يختمه،
7: مع المصلحة.
3: المهم،
7: نعم،
3: المهم أن يقيم الصلاة
7: ويراعي مصلحة المصلين.
3: نعم،
7: أحسن الله إليك يا شيخ.
3: الله يبارك،
7: الله ينفع بك يا شيخ ويحسن لك. أمان الله حفظك،
5: جزاك الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة،
1: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت: يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك.

فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومية، ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكلهم. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال، وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن قيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترجات، ليس للإخراج بالمحترجات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص،
2: لا يعني أنه ليس عدل،
3: لا يعني أنه ليس عدل، وإنما لبيان الواقع، يعني أنك الواقعك أنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول وأنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
2: الليل.
3: الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باتت، والمبيت لا يكون إلا
2: في الليل.
3: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون، طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
2: أيه.
3: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
2: أي.
3: فقال أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، إنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله وعدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
2: جميل.
3: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجب عن السؤال،
2: نعم ما ابتدأنا،
3: هذا ربما مني احتيال،
2: هذا كان مدخل.
3: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
2: جميل.
3: ويوضحها. سألت
2: الوسطية.
3: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هادى بمعنى رجع وتاب، قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة، أساوي إلى الله تعالى. فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
2: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أن أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
3: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له، أن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
2: تكون عدلا،
3: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
2: أي.
3: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
2: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
3: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
2: أنها
3: أن الأمم السابقة بلغها أنبياؤها وجاء أنبياؤها وقاموا بواجبهم نحوها ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقولون ما جاءنا أحد، فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى، ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
2: ممكن يكون أعدلهم،
3: ممكن يكون أعدل، وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة، قال لهم لا تحرموا هؤلاء الفقراء ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين
2: طرفين،
3: ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة، فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
2: لا،
3: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك، يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
2: في دين الإسلام؟
3: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد، وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى، وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل، بعده نكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك. سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التأثير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
3: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
2: الإسلام.
3: الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا، السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله، ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب، مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى بن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
2: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام:
3: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم. إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة. أيه. إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب. أيه. وأذية.
2: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم وفي المقابل يقولون
3: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك خلط على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
2: نعم،
3: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن، انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
2: وعزير كان نبيا من
3: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ووقعوا في أمور على العكس من ذلك.
2: أي
3: يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
2: فكانوا عكس النصارى،
3: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل، الإيمان
2: بالرسل،
3: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل إيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى لا نفرق بين أحد
2: من رسله.
3: من رسله.
2: قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى، أن النصارى جعلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
3: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى أحيانا ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة، هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا وعقيدتنا أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
2: وينقصون،
3: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون، يعني أنا أتكلم عند واحد يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول لا يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني، لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
2: يذهب معي.
3: لا يقف معي، لأنه مليء عنده من الأموال، عنده هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال، اختلط عليه والكمال، اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة، يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجني لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير، أحيانا بعض الناس تستنكف أن تقول له فقير، تستنكف يقول لك لا لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي، فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب، فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة، وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة الكهف من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي من أوائل السور نزولا، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 19 وهي قوله تعالى:
5: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
4: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ بورقكم، فيقرأ بكسر الراء هكذا بورقكم، والورق هو الفضة. والمقصود بالآية: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى مدينتنا فلينظر أي أهل المدينة أحل وأطيب طعاما. ومن الخطأ قراءته بفتح الراء هكذا بورقكم، والورق هو ورق الشجر ونحوه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ وليتلطف، فيقرأ بسكون اللام وسكون الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاللام في وليتلطف لام الأمر، والفعل المضارع يتلطف مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو الفاء. ومن الخطأ قراءتهم بكسر اللام وفتح الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
3: وأن أتلو القرآن.
2: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.
6: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
7: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
6: فلا إفراط ولا تفريط
7: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
6: الكسب الحلال.
7: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال
7: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال

زينة القوم ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرية.

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

0: قد قدر وحملنا
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: التفسير الميسر.
1: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى هنالك، يعني لما رأى زكريا عليه السلام المعجزات التي عند مريم، علم أن القادر على الإتيان بهذه الأشياء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر. فهنالك دعا زكريا ربه، دخل المحراب في جوف الليل ودعا ربه، قال: رب هب لي من لدنك، يعني من لدنك، يعني من عندك، ذرية طيبة، ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء، يعني سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. وزكريا عليه السلام ومريم، أولا عيسى ابن مريم، بينه وبين سليمان ابن داود، يرجع إلى سليمان ابن داود، بينه وبين سليمان ابن داود من الآباء قريب من 25 أب، هو يرجع عيسى ابن مريم ابن بنت عمران إلى الأب الرابع أو الخامس والعشرون، هو سليمان عليهم السلام. وولد عيسى عليه السلام في بيت لحم، ثم هاجرت به مريم إلى المقدس لأجل أن يخدم، خرجت من بيت لحم إلى المقدس. كذلك زكريا عاش في هذه المنطقة، القدس وبيت لحم. وزكريا عليه السلام بينه وبين سليمان كذلك قريب من 20 من الآباء، ابنه يحيى عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة. الملائكة هنا المراد به جبريل، وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب قلنا غرفة في المسجد، مكان العبادة، تعتبر هذه الغرفة من أشرف الغرف، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك، يعني بأن الله يبشرك بيحيى. سمي يحيى، قال، لأن الله سبحانه وتعالى أحيا به عقر أمه، لأن أمه يعني كبيرة كما سيأتي ذكر ذلك، مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى، كلمة من الله هو عيسى ابن مريم. وسمي عيسى ابن مريم كلمة الله لأنه عليه السلام عيسى خلق بكلمة من الله وهي كن. قال: وسيدا، أوصاف ليحيى، وسيدا يعني متبوعا، وحصورا يعني ممنوعا من النساء، ونبيا من الصالحين، قالوا أنه صالح لم يعمل بخطيئة. قال: رب أنى يكون لي، كيف يكون لي غلام، يعني ولد، وقد بلغني الكبر، قالوا أنه بلغ 120 سنة، وامرأتي عاقر، بلغت، قالوا، 98 سنة. قال الله سبحانه وتعالى: قال كذلك الله، يعني كذلك، يعني خلق الغلام منكما، كذلك الله يفعل ما يشاء فلا يعجزه شيء. قال زكريا عليه السلام كأنه خاف أن هذا الصوت ليس من الملائكة، يخاف أنه من الشيطان. قال رب اجعل لي آية حتى يعني أكون مطمئنا أن هذا منك، من الله سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة تدل على أن هذا الأوامر كلها من عند الله سبحانه وتعالى. قال آيتك ألا تكلم الناس، يعني تمنع من الكلام، ألا تكلم الناس، ليس هو يمتنع وإنما يمنع من الكلام، ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليهن إلا رمزا، فقط إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح، يعني صل بالعشي والإبكار، بالعشي أواخر النهار والإبكار أوائل النهار. وإذ قالت، أذكر حين قالت الملائكة المراد به جبريل، يا مريم إن الله اصطفاك، اختارك وطهرك، طهرك من مسيس الرجال، واصطفاك على نساء العالمين، يعني على أهل زمانك. يا مريم اقنتي لربك، القنوت هنا بمعنى، القنوت هنا فقط بمعنى الطاعة، اقنتي لربك، أطيعي الله سبحانه وتعالى، واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي مع المصلين. قدم السجود على الركوع، قالوا لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذه قاعدة في اللغة العربية، يعني اركعي واسجدي، فالواو لا تقتضي الترتيب. ذلك يعني المذكور من أمر زكريا ومريم ويحيى، ذلك من أنباء الغيب، أنباء أخبار الغيب، قد غاب عنك يا محمد، هل تعلمها أنت يا محمد؟ لا، نوحيه إليك يا محمد. هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القصص هذه لا يعلمها محمد. وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم، أي سهامهم، ألقوها في بحر الأردن، ألقوها في بحر الأردن، بحر الأردن، هذا هو نهر الأردن أو بحر الأردن. يقول الله سبحانه وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصص ليبين أن الله هو الذي أوحى إلى محمد. وما كنت لديهم إذ يختصمون، في كفالة مريم، فلا يمكن أن تعلم هذه القصص أو هذه القصص إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة، واذكر حين قالت الملائكة، الملائكة المراد جبريل هنا، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي عيسى ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. سمي المسيح لأنه لا يمسح بيده صاحب عاهة إلا شفي. الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم، فنسب عيسى إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، بلا أب، إذ العادة أن الرجال ينسبون إلى أبائهم. وجيها في الدنيا، ذا وجاهة في الدنيا، وأعظم الوجاهة هي النبوة. والآخرة كذلك، وجيه في الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى. ومن المقربين، من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى كذلك. ويكلم الناس في المهدي، وهو طفل في المهد، قالوا تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به. عيسى كلم الناس في المهد، قال وكهلا، قالوا هذا فيه دليل على أن الكهل، لأن الكهل ما فوق 40، قالوا وعيسى عليه السلام رفع وعمره 33 سنة، قالوا هذا دليل على أنه يكلم الناس بعد نزوله من السماء. هو كلم الناس في الله ولم يكلمهم كهلا، قال ومن الصالحين، فعيسى ابن مريم من الأنبياء الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالت، يعني مريم لما بشرها جبريل بعيسى ابن مريم، قالت مريم رب أنى، يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر بتزويج ولا غيره. كان الذي خاطبها جبريل وكانت مترددة تظنه آدميا، لذلك قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لذلك كانت تظنه يريد بها سوءا. قال كذلك، يعني هذا خلق الولد منك بلا أب، كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقضى بالقرآن له معاني، المعنى الأول القضى بمعنى الأمر، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر. المعنى الثاني بمعنى الإخبار، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرنا بني إسرائيل في الكتاب. المعنى الثالث القضى بمعنى الفراغ، قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع القضى بمعنى الفعل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس للقضاء بمعنى التمام، قال تعالى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يقضى يعني يتم، أيما الأجلين قضيت يعني أتممت. فلما قضى موسى الأجل قضى بمعنى أتم. المعنى السادس القضى بمعنى الفصل، لقضي الأمر بيني وبينكم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني فصل وحكم بينهم بالقسط. المعنى السابع القضى بمعنى الخلق، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن القضى بمعنى الوصية، قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني وصينا إلى موسى. ويعلمه الكتاب، الكتاب هنا بمعنى الكتابة الخط، والحكمة والتوراة والإنجيل. فعيسى عليه السلام تعلم وحفظ التوراة والإنجيل والحكمة، كان حكيما ويتعلم ويعلم الخط. ورسولا يعني ويجعله الله سبحانه وتعالى رسولا إلى بني إسرائيل، فنفخ جبريل في مريم عليه السلام فحملت، في قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم عيسى إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، إني قد جئتكم بآية، يعني علامة على صدقي من ربكم، وهي أني أخلق لكم أصور لكم من الطين كهيئة الطير، نجعله على شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يكون طائرا بإذن الله. وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. فأخذ شيئا من الطين فصوره ثم نفخ فيه فطار هذا الطير. وأبرئ يعني أشفي الأكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى لا يشاهد، والأبرص الذي في جلده عيب، البرص البياض، والأبرص خص الأكمة والأبرص، قالوا لأنهما داءان أعيا أهل الطب، وكان الطب في زمنهم قد انتشر. فالله سبحانه وتعالى بعثه بالطب الذي كان منتشرا في زمنه. وأحيي الموتى بإذن الله، الله سبحانه وتعالى قال وأحيي الموتى بإذن الله هذا قوله بإذن الله، هذا كرره الله سبحانه وتعالى لنفي توهم الألوهية. عيسى يجعل كل الأمر بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فكان يخبر الشخص يقول ستأكل في بيتك كذا وكذا، وما تدخرون يعني تخبئون، أنت أهلك خبأ في بيتك كذا وكذا. إن في ذلك، هذه الآيات المذكورة لآية لكم، آية تدل على صدقي، علامة تدل على صدقي جعلها الله سبحانه وتعالى لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين بالله سبحانه وتعالى فتؤمنوا بهذه الآيات والمعجزات. ومصدقا يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي، يعني لما بين يدي يعني قبلي من التوراة.

ليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون. إذا جئتكم بآية من ربكم الواجب عليكم أن تتقوا الله وتطيعون في ما أمركم الله سبحانه وتعالى به من توحيده وطاعته. إن الله ربي وربكم، خالقي وخالقكم، فاعبدوه. إذن هو الذي يستحق العبادة. هذا الذي آمركم به، هذا صراط يعني طريق مستقيم. لكنهم كذبوه، فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس بمعنى علم، وأرادوا قتله، قال من أنصاري يعني من أعواني إلى الله، أنا أريد أذهب إلى الله، من يعينني لأنصر دينه؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أعوان دين الله سبحانه وتعالى. والحواريون هم أصفياء عيسى، وهم أول من آمن بعيسى، قالوا وكان عددهم 12 رجلا. الحواريون يعني الأصفياء، والحور يعني البياض الخالص. نحن يقولون نحن أنصار الله، آمنا بالله، صدقنا بالله سبحانه وتعالى، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا، يقولون هؤلاء الحواريون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم، فاكتبنا مع الشاهدين، نشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق والأمانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، قال الله ومكروا، أي كفار بني إسرائيل مكروا بعيسى، أرادوا قتله غيلة، ومكر الله، مكر بهم بأن ألقى شخصا يشبه عيسى على من أراد قتل عيسى، فقتلوه، ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى إلى السماء، والله خير الماكرين. هذا من باب المقابلة، هم مكروا فالله سبحانه وتعالى خير الماكرين أعلمهم. إذ قال الله، أذكر حين قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك، متوفيك يعني قابضك من الأرض وافيا تاما، متوفيك يعني أقبضك وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا، ورافعك إلي، رافعك من الدنيا من غير موت إلي، ومطهرك يعني مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك يعني صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك كاليهود، ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدنيا، من أمر الدين. هذا الحكم الله قال في الآية السابقة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا برسله، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، والآخرة في بالنار، وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يمنع عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد والعمل، فيوفيهم أجورهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجورهم في الآخرة، والله لا يحب الظالمين. فإذا لم يحبهم، فمن ثمرات عدم المحبة أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم. ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه عليك، نقصه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم يعني المحكم، والذكر هنا بمعنى القرآن. والذكر في القرآن له معاني، المعنى الأول الذكر باللسان، قال تعالى فاذكروا الله يذكركم، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. المعنى الثاني للذكر بمعنى الحديث، قال تعالى اذكرني عند ربك، يعني حدثه بحالي في سورة يوسف، ومثله واذكر في الكتاب إبراهيم. المعنى الثالث

0: بمعنى الخبر الإخبار. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني خبرا. لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي خبرا من الأولين. المعنى الرابع الذكر بمعنى الوحي. قال تعالى فالتاليات ذكرى، يعني وحيا. فالملقيات ذكرى، يعني وحي. ألقي عليه الذكر من بيننا، أي الوحي. المعنى الخامس الذكر يعني القرآن. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بمعنى القرآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، والآية التي أمامنا والذكر الحكيم، أي القرآن. المعنى السادس بمعنى الذكر أي الشرف. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه شرفكم. المعنى السابع الذكر يعني الحفظ. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. المعنى الثامن الذكر بمعنى البيان. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، يعني ذي البيان. المعنى التاسع الذكر بمعنى الصلوات الخمس. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلوات. المعنى العاشر صلاة الجمعة، الذكر بمعنى صلاة الجمعة. قال تعالى في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى صلاة الجمعة. المعنى الحادي عشر الذكر يعني اللوح المحفوظ. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد اللوح المحفوظ. الزبور يعني سائر الكتب، الزبور بمعنى سائر الكتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى، مثل يعني شبه عيسى عند الله، كمثل آدم، يعني عيسى يشبه آدم عند الله، شأنه في خلقه من غير أب، وهو كذلك عيسى من أي من غير أب. آدم من غير أب وعيسى من غير أب، فلماذا تدعوا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول عيسى مثل آدم لا فرق، فلماذا عبدتم عيسى ولم تعبدوا آدم، مع أن عيسى مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، يعني كن بشرا فيكون، يعني فكان. وكذلك عيسى ابن مريم. الحق من ربك، الحق من الله سبحانه وتعالى في أمر عيسى، فلا تكن من الممترين، من الشاكين في أمر عيسى. هذا المباهلة اللي يسمى المباهلة. فمن حاجك، يعني جادلك من النصارى، فمن حاجك فيه في أمر عيسى وأنه قد رفع وأنه مثل آدم وأنه لا ليس ابن لله سبحانه وتعالى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم عن طريق الوحي، فقل قل لهم، قل لمن يخالفك يا محمد، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نجمع الأبناء، نجمع أبناءنا وأبناءكم، وأنا أجمع نسائي وأنتم تجمعون نساءكم، وكذلك أنفسنا وأنفسكم، فنجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نبتهل، يعني نتضرع في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكافرين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وفد نجران، لكنهم خافوا وهربوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا، يعني المذكور، لهو القصص، يعني الخبر الحق، يعني صدق لا شك فيه. وما من إله إلا الله، هو المعبود، لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وإن الله لهو العزيز الغالب في ملكه الحكيم في أفعاله وصنعه. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على إفسادهم في الآخرة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لأهل الكتاب كاليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء، سواء يعني مستوي أمرها، سواء بيننا وبينكم، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني الأمر بالتوحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا، قولوا أنتم لهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي موحدون. كلمة سواء في القرآن إلى كلمة سواء، كلمة سواء في القرآن لها معاني. المعنى الأول الاستواء، هذا مثل، هذا مثل سواء العاكف فيه والباد، يعني مستويان، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني مستويان. المعنى الثاني السواء بمعنى عدل، العدل، السواء بمعنى العدل، سواء للسائلين واهدنا إلى سواء الصراط، يعني الطريق العدل. المعنى الثالث السواء بمعنى الوسط، قال تعالى خذوه إلى سواء الجحيم، سواء بمعنى وسط، إلى وسط الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. المعنى الرابع سواء بمعنى الأمر البين، فانبذ إليهم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم على أمر بين. المعنى الخامس سواء بمعنى القصد، وظلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد السبيل. يا أهل الكتاب اليهود وكذلك النصارى، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ اليهود تقول إن إبراهيم كان يهوديا. يا أهل الكتاب لما تحاجون، تخاصمون في إبراهيم، تزعمون أنه على اليهودية، والنصارى يقولون أن إبراهيم على النصرانية. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بزمن طويل بعده. فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء، ستة من الآباء، الأب السادس هو إبراهيم. فكيف تقولون إن إبراهيم على اليهودية، وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم؟ لذلك قال: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون بطلان قولكم. ها أنتم هؤلاء، الخطاب لليهود والنصارى، حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وأمر عيسى، أنتم على دين موسى وعيسى وتحاجون على علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم، وزعمكم أن إبراهيم كان على اليهودية وعلى النصرانية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من باطلهم، برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، الحنيف يعني المائل، مائل عن الأديان كلها إلى الدين الحق، مسلما يعني مستسلما لأوامر الله، وما كان من المشركين. إن أولى الناس، أحق الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، في زمان إبراهيم، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا وافق إبراهيم عليهما السلام في كثير من شرعه. والذين آمنوا، الذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذي ينبغي أن يقولوا نحن على دين إبراهيم لا أنتم. والله ولي المؤمنين، يعني ناصرهم وحافظهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن الطريق المستقيم، عن الإسلام، وما يضلون إلا أنفسهم، فإثم إضلالهم عليهم، والمؤمنون لا يطيعونهم وما يشعرون، ما يشعرون بأن الضلال على أنفسهم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله، يعني القرآن المشتمل على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون تعلمون أنه حق لأنه موجود نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تلبسون الحق، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل، تلبسون الحق بالباطل أي تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير والكذب، وتكتمون الحق، تكتمون الحق الذي جاء في كتابكم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه حق. وقال الطائفة من أهل الكتاب من اليهود، قال بعضهم لبعض: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني آمنوا بالذي أنزل، الذي أنزل يعني القرآن، على الذين آمنوا، يقصدون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النهار، يعني قولوا آمنا بالقرآن وأنه حق وجه النهار أول النهار، واكفروا آخره، اكفروا بدينهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، بمعنى أن إذا رأوا أننا آمنا أول النهار ثم لما رأينا دينهم تركناه، هذا يجعل الناس يبتعدون عن دين محمد. ولا تؤمنوا، وقال بعضهم لبعض اليهود وغيرهم، قال بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا، لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا إلا الذي وافق دينكم. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، الهدى يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، والهدى الذي جاء به الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وما عداه ضلال. ثم رجع الكلام إلى كلام اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى: أن يؤتى أحد، هذا من كلام اليهود، يعني لا تؤمنوا، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا يمكن أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا مثل ما أوتيتم، مثل التوراة كتابا آخر أو المعجزات التي نزلت على موسى. قال الله سبحانه وتعالى من كلامهم: أو يحاجوكم عند ربكم، إذا آمنتم وصدقتم أن ما جاء به محمد، سيحاجوكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ستقيمون الحج عليكم، لذلك ابتعدوا ولا تؤمنوا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: قل لهم يا محمد إن الفضل بيد الله. لما قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذه الحجة: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، والله واسع، يعني فضله كثير، عليم بمن هو أهله. الله سبحانه وتعالى تجاوز كلمة أو يحاجوكم عند ربكم، لأن هذا الكلام ساقط لا يحتاج إلى رد. يختص برحمته من يشاء، الإسلام رحمة، النبوة رحمة، القرآن رحمة، فيختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ففضله واسع. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لبعض اليهود ومن أهل الكتاب من اليهود: من إن تأمنه بقنطار، القنطار يعني إشارة إلى المال الكثير، يؤديه إليك لأمانته، عنده أمانة، مثل عبد الله بن سلام لو أودعه مالا كثيرا يعطيه. ومنهم، يعني من أهل الكتاب: من إن تأمنه بدينار، يعني أقل من القنطار مال كثير جدا، الدينار قليل، لا يؤديه إليك، لا يعطيك لخيانته، إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، وتنكر عليه، مثل ما حصل لكعب بن الأشرف فيجحد. قال الله سبحانه وتعالى معللا هذا الفعل من أنه بعضهم لا يؤدي الأمانة: ذلك بأنهم، هذا الترك ترك الأداء، بأنهم بسبب، بأنهم قالوا، يعني بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني العرب، ليس علينا سبيل، السبيل بمعنى الإثم، ليس علينا إثم، مهما ظلمنا ومهما أخذنا أموالهم لا إثم علينا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ويقولون على الله الكذب، يعني ينسبون هذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون، يعلمون أنه كذب، ومع ذلك يضيفونه إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب، أهل لها معاني في القرآن. المعنى الأول أهل بمعنى ساكن، أهل القرى يعني ساكنوا القرى. قال تعالى: أفأمن أهل القرى، يعني ساكنوا القرى، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق. المعنى الثاني قراء الكتاب، أهل يعني قراء. قال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا، يعني قراء أهل الكتاب، وهذا كثير. المعنى الثالث أهل بمعنى أصحاب وأرباب. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. المعنى الرابع الأهل بمعنى الزوجة. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته. المعنى الخامس الأهل بمعنى الأولاد. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أولادك. المعنى السادس أهل بمعنى الدين. قال تعالى: إنه ليس من أهلك، يعني من دينك. المعنى السابع الأمة عموما. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك يعني الأمر بالأمة جميعا. المعنى الثامن الأهل يعني المستحق. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن يتقى والمستحق للتقوى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني عليهم سبيل، بلى. ثم نبدأ: من أوفى بعهده، الذي عاهد الله أو عاهد عليه الناس وأوفى واتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي وعمل الطاعات، فإن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا فمن ثمار المحبة أنه يثيبهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون، يشترون بمعنى يستبدلون، إن الذين يشترون بعهد الله، العهد الذي أوصاهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء وأداء الأمانة، هذا بعض اليهود اختصم مع بعض الصحابة، هذا اليهودي أخذ من أحد الصحابة فتخاصموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا المسلم البينة، قال: ليس لي بينة، البينة يعني الشهود، قال: ليس لي بينة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الحلف، فقال: هذا الرجل سيحلف لأنه سيكذب، فحلف كاذبا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني حلفهم بالله وهم يكذبون، ثمنا قليلا من الدنيا، يحلف كاذبا يريد ثمن قليل من الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، ولا يكلمهم الله، لأنه غضب عليهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم، يعني من أهل الكتاب، لفريقا، يعني طائفة، مثل كعب بن الأشرف من اليهود، يلوون ألسنتهم، يعني يلوي لسانه، يعني قراءته في التوراة فيحرفون التوراة ولا يقرؤون التوراة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإنما يحرفون المعاني ويحرفون حتى في القراءة. يلوون ألسنتهم بالكتاب، ومن ذلك تحريفهم لنعت النبي صلى الله عليه وسلم، لتحسبوه من الكتاب. هذا الذي حرفوه تظنون أنه من الكتاب، مثل ما حرفوا الرجم. لتحسبوه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة وما هو من الكتاب. ويقولون هذا الحكم من عند الله، وفي الحقيقة وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب. هذا الحقيقة، هذا واقعهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون. ما كان لبشر، يعني لا يمكن أن يجتمع لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعطيه الله سبحانه وتعالى في رجل، يعطيه النبوة يجعله نبيا، ويعطيه الحكمة ويعلمه الكتاب، ثم هو يقول للناس كونوا عبادا لي، اعبدوني من دون الله، ولكن يعني ولكن يقول لكم كونوا ربانيين، كونوا ربانيين يعني علماء عاملين ينسبون إلى الرب، يعني يعملون بأعمال الله سبحانه وتعالى. بما كنتم تعلمون الكتاب، كونوا ربانيين عن طريق ما تعلمونه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وبما كنتم تدرسون. ففائدة التعليم والتدريس أن تعملوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم كذلك، هذا البشر الذي أعطاه الله النبوة لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما اتخذت الصابئة الملائكة أربابا، وبعض اليهود اتخذوا عزيرا ربا، والنصارى بعض غالب النصارى اتخذوا عيسى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يمكن وهذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ليكن هديكم في التعليم هدي العلماء والحكماء، هدي العلماء والحكماء، لأن العالم يعمل بعلمه. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين عهدهم، فالله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين وكذلك ميثاق الذين اتبعوهم أمم هؤلاء النبيين، فاكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم. لما آتيتكم، يعني لما هنا بمعنى للذي، لما هنا بمعنى للذي، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة. هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين وأممهم أنه إذا جاء نبي فالواجب الإيمان به. قال ثم جاءكم رسول وهو محمد مصدق لما معكم، أيها اليهود هذا محمد يصدق الكتاب الذي معكم، والكتاب هذا فيه نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني وجد عندكم أنه إن أدركتموه فالواجب عليكم أن تتبعونه. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى لهم أأقررتم، أقررتم بذلك، هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس وهم في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى، أقررتم وأخذتم يعني وقبلتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، قبلتم العهد؟ قالوا أقررنا. قال الله سبحانه وتعالى فاشهدوا، اشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين، من الشاهدين عليكم ومن الشاهدين عليهم. فمن تولى أعرض بعد ذلك بعد هذا الميثاق فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون؟ دين الله المراد هنا به دين محمد صلى الله عليه وسلم. وله أسلم من في السماوات، أسلم يعني إنقاد، من في السماوات والأرض إنقادوا لأوامر الله الكونية. هناك أوامر لله كونية وهناك أوامر لله شرعية. الأوامر الكونية الموت، الحياة، المرض، البلاء، الفقر، الغنى، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى الكونية. الأوامر الشرعية الأمر بالصلاة، بالزكاة. الله سبحانه وتعالى قال وله أسلم يعني إنقاد، انقيادا كونيا، من في السماوات والأرض كلهم انقادوا لأمر الله الكوني طوعا وكرها، طائعين ومكرهين، وإليه يرجعون للبعث والحساب يوم القيامة. والدين في القرآن له معاني. أفغير دين الله، قلنا دين الله هنا بمعنى الإسلام. والدين في القرآن له معاني. المعنى الأول الدين بمعنى الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أفغير دين الله يبغون، المراد الإسلام. المعنى الثاني الدين بمعنى التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين يعني في التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني التوحيد. المعنى الثالث الدين بمعنى الحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعني الحساب. المعنى الرابع الجزاء، قال تعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. هذا يوم الدين في سورة الصافات يعني هذا يوم الجزاء. المعنى الخامس بمعنى الدين بمعنى الحكم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في حكم الملك. المعنى السادس الملة، قال تعالى وذلك دين القيم يعني الملة المستقيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد قل آمنا بالله وما أنزل علينا أي القرآن، وما أنزل على إبراهيم الصحف إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب يعقوب ابن إسحاق، والأسباط أولاد يعقوب، وما أوتي موسى التوراة، وعيسى أي الإنجيل، والنبيون من ربهم ممن لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم يعني نؤمن بهم جميعا ونصدق ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن له مسلمون يعني مخلصون في العبادة. ارتد بعض المسلمين ولحق بالكفار، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يذهب إلى اليهودية أو النصرانية أو أي دين، فلن يقبل منه، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة إذا بعثه الله سبحانه وتعالى من الخاسرين لأن مصيره إلى النار. كيف يهدي الله؟ كيف يعني بمعنى كيف هنا بمعنى لا، لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا بالله كفروا بالنبي بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الحجج الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوها وشاهدوها، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، هؤلاء الذين يعني ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام. أولئك جزاؤهم في الآخرة أن عليهم لعنة الله اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله. والملائكة يعني الملائكة لا تملك أن تطرد من رحمة الله، وإنما الدعاء بالطرد من رحمة الله. وكذلك الناس، اللعنة من الناس الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك من الناس إذا كانت اللعنة من الناس بمعنى السب والشتم. الله سبحانه وتعالى يذكر الناس والملائكة والناس أجمعين. الناس في القرآن لها معاني. المعنى الأول الناس بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني أم يحسدون محمدا. المعنى الثاني الناس بمعنى سائر الرسل، ليكونوا شهداء على الناس، يعني للناس. المعنى الثالث الناس بمعنى أهل مكة، قال تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الناس يعني أهل مكة قد جمعوا لكم. المعنى الرابع الناس بمعنى بنو إسرائيل، قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني هدى لبني إسرائيل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، الناس يعني بنو إسرائيل. المعنى الخامس الناس بمعنى أهل مصر، قال تعالى في سورة يوسف: لعلي أرجع إلى الناس، يعني أهل مصر، فيه يغاث الناس، يعني أهل مصر. المعنى السادس الناس بمعنى شخص، وهو نعيم بن مسعود، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس، كما مر قبل قليل، كما مر قبل قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها، يعني خالدين في النار إذا دخلوا فيها، لدلالة ما بعدها، قال: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون في نزول العذاب عليهم. إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا من الردة من الكفر من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا أعمالهم، أصلحوا اعتقاداتهم، فإن الله غفور، غفور لهم، رحيم بهم. إن الذين كفروا، كفروا يعني بعيسى بعد إيمانهم بموسى، آمنوا بموسى ثم لما أتى عيسى كفروا به، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم. متى؟ إذا غرغروا، وصلت الروح أو ماتوا على الكفر، لن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبة، وأولئك هم الضالون، لأنهم جمعوا بين الإيمان والكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن لم يؤمنوا، فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض، ملء يعني مقدار ما يملأ، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو جمع هذا الذهب لأجل أن يعطيه حتى لا يدخل النار، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. أولئك لهم عذاب أليم، يعني مؤلم، وما لهم من ناصرين، يعني مانع يمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: الميسر. على يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
4: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين، وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
5: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى،
6: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف هاني السلمي.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، أرحب بكم أطيب ترحيب من جديد في هذا البرنامج الحياة أخلاق. لأهمية الأخلاق، كانت الأخلاق العبد السيئة وسلوكياته المشينة تأكل الخيرات، تحرق الحسنات، وأيضا تحمل العبد من غيره الوزر والسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة التي لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، حياكم الله يا دكتور.
4: بارك الله فيك وأشكركم على هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيه من حوار ونقاش وطرح.
3: الله يحييك يا دكتور. حديثنا اليوم حديث مهم جدا، حديث يهم كثير من الناس في الأسر، في البيوت، في المجتمع بشكل عام، ألا وهو اللامبالاة في الحياة الزوجية. اللامبالاة في الحياة الزوجية يعني شعور سيء يعني وسلبي، في يعني له نتائج كثيرة وخيمة. فبداية، ماذا يعني اللامبالاة في الحياة الزوجية؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. اللامبالاة كما ذكرت أستاذ محمد أنه فعلا شعور سلبي يؤدي إلى عدم الاكتراث أو الاهتمام بالأشخاص والأحداث والأشياء. وغالبا يعني ما ترتبط اللامبالاة بمشاعر سلبية مثل الابتعاد، مثل الشعور بالانفصال عن الآخرين، عدم الرغبة في التفاعل معهم، أيضا شعور يؤدي إلى التبلد وفقدان القدرة على الشعور بالعواطف. هذه اللامبالاة تنتج من اعتياد الشخص لأن لا يكون لديه دافعية، لا يكون لديه تحرك، لا يكون لديه فعل مناسب أو قول مناسب أو ردة فعل مناسبة. اللامبالاة تعطي علامات استفهام كثيرة، كيف يمكن لهذا الشخص أن يتصرف في مثل هذا الموقف بهذه الطريقة، فتعطي مؤشر وتعطي معيار أن هذا يعتبر سلوك لا مبالاة. أسوأ أنواع المبالاة أو أماكن اللامبالاة هو ما يكون في أهم مكان لأن يكون هنالك الاهتمام، وهي الأسرة. ويأتي في بدايات الأسرة دائما، لا يمكن تتكون أسرة إلا إذا كان في بداياتها زوجين. فإذا بدأت الحياة الزوجية باللامبالاة فهذا سيعطي صورة ذهنية، يعطي بناء مستقبلي أسري غير جيد، سواء كانت اللامبالاة من الزوج أو من الزوجة أو من الاثنين. إذا بدأت الحياة الزوجية باللامبالاة ستبدأ لديهم كل تلك المشاعر اللي احنا ذكرناها المتعلقة بالابتعاد أو التبلد أو مثلا السلبية أو عدم الشعور بالشخص الآخر أو عدم الاهتمام به. فمهم جدا أننا ننتبه أن اللامبالاة سلوك إذا بدأت فيه الحياة الزوجية فستكون العواقب غير جيدة.
3: طيب يعني اللامبالاة نقدر نقول عنها الاهتمام ولا هي مفهوم أوسع أظن من الاهتمام؟ لأن يعني كثير من الناس يقول لا والله الاهتمام هو الأساس.
4: لا، الاهتمام احنا نقول دائما في ترتيب الأهمية أن هنالك شيء مهم وفي شيء أهم. فالاهتمام يأخذ هذا الجانبين المهم والأهم، فتبدأ تختلف درجات الاهتمام يعني بين الأشخاص، لكن اللامبالاة لا يدخل لا في المهم ولا في الأهم. ولذلك هو يأخذ الشكل العام أن ليس هنالك اهتمام.
3: دائما الشخص اللامبالي في داخل الأسرة تجد أنه يعيش عزلة، يعيش أحيانا في منأى عن الزوجة، أو الزوجة تعيش في منأى عن الزوج. فما هو الشعور الداخلي بالنسبة لهذا المنعزل إذا صح التعبير، أو هذا اللامبالي، الشعور الداخلي لهذا الشخص؟
4: هو الشخص إذا وصل إلى الشعور بالعزلة والانفصال عن الآخرين من خلال اللامبالاة فهذه نتيجة متوقعة، وقد يكون هنالك بعض الأسباب قد تؤدي إلى أنه يلجأ إلى العزلة والانفصال الآخر. قد يكون لديه اكتئاب مثلا، أو قلق، أو بعض الصدمات النفسية، أو قد يكون تعرض مثلا لعنف أو إهمال أو شعور بالوحدة، أو هنالك يعني بعض الأمور العقلية أو غيرها. فلذلك مهم أن نعرف أن الشعور بالعزلة والانفصال عن الآخرين واللامبالاة لديه قد تكون لها أسباب مختلفة. حينما تكون النتيجة أنه وصل إلى مرحلة الانفصال عن الآخرين، غير مهتم، قد يكون متواجد جسديا لكنه منفصل ذهنيا، فهنا لا يبالي. نعطي مثال، قد يكون مثلا الرجل في بداية حياته الزوجية، لأنه العنوان عن الحياة الزوجية فنحاول أن تكون أغلب أمثلتنا من الحياة الزوجية. قد يرى أن الزوجة مثلا وهي في المطبخ تريد مثلا إعداد للطعام جرحت مثلا يدها بالسكين وبدأ ينزل الدم، فهي ربما يعني في هذه الحالة شعرت مثلا بالإغماء وسقطت. فلأن الرجل ليس لديه حس المسؤولية، أو ليس لديه لا المهم ولا الأهم ولا الاهتمام بشكل عام، فتجده يعني زي ما يسمونه بارد في عملية التعامل، ما عنده دافعية، ما في تحرك سريع. فبدأ يعني يراها مثلا وهي سقطت يذهب بخطى يعني بطيئة جدا، يبحث عن أي شيء، مثلا يحاول أنه يحضر ماء بشكل يعني بطيء. فهذا ليس لديه دافعية، لأنه اعتاد قبل الحياة الزوجية على هذه الطريقة. في التعامل مع الأحداث، مع أنه مهم في هذا الأحداث، فيتكون لدى الزوجة هذا الانطباع أن والله هذا الأمر تحتاج إلى التصرف السريع. طب أنا جرحت وخرج الدم من اليد وأصبت بالإغماء، المفترض أنت كزوج في بداية حياة زوجي أنك تتصرف سريعا. ربما يكون العكس، يكون الزوج مثلا سقط أو أغمى عليه، أو مثلا يعني أثناء الطعام يعني شعر أن اللقمة لا تنزل مثلا، فهنا قد تكون غير مهتمة الزوجة، فيكون هنالك ملاحظ أنها غير مهتمة بهذا الجانب، فتبدأ يعني عملية الخلافات، وتبدأ أول فجوة بين الزوجين في عدم الاهتمام. فهذا الشعور بالانفصال عن الآخرين إن تولد من أسباب سابقة متعلقة بالأسرة ونفسية أو بيئية أو عصبية أو غيرها،
3: وأحيانا حتى في الأحيان الزوجة يعني مثلا تصاب مثل ما ذكرت بشيء بسيط مثلا في اليد، أو فتأتي إلى الزوج، هي القصد ليس مثلا هذا الجرح نفسه، ولكن لشحذ هذه الاهتمام وشحذ يعني اهتم فيني، ترى أنا زوجتك، أنا حبيبتك، أنا قرة عينك، يعني حاول اهتم بي، يعني أعطني وجه زي ما يقولون، يعني هذا يعتبر من تحريك اللامبالاة.
4: مهم جدا. يعني الآن إذا الرجل بدأ بالتحرك أثناء في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التحرك، كأن حدث لهذه الزوجة مكروه كما ذكرنا في المثال السابق، فهنا يتولد لدى الزوجة شعور أن هنالك محبة أو هنالك عدم محبة. إن أهمل ولا مبالاة فهذا يعطي مؤشر أن المحبة أو الاهتمام ضعيف جدا، وكلما كانت عملية المسارعة والاهتمام كبيرة كلما كان هنالك المحبة أعلى. أيضا قد يكون هنالك من الأمور الشخصية أن يكون هناك فقدان الدافع، ما يوجد لدى هذا الشخص أي دافع للقيام بأي نشاط. أيضا قد يكون هنالك في الأمور الشخصية صعوبة في الحفاظ على العلاقات، خاصة في يعني بين الناس وبالأخص في الحياة الزوجية. كلما كان هنالك تكرار اللامبالاة في الحياة الزوجية كلما سبب ذلك فرقة، تباعد بين الزوجين، اختلاف في الآراء، ظهور الشحناء، ظهور المشكلات، ظهور الخلافات، ربما يكون تجاوز لفظي أو تجاوز فعلي، ربما يؤدي ذلك إلى الانفصال في بداية الحياة الزوجية. والسبب اللامبالاة، السبب عدم الشعور بالشخص الآخر، مما سبب صعوبة في التعامل في العلاقة بين الزوجين. كذلك قد يكون من الأمور الهامة أن يكون هنالك إهمال ذاتي، اللامبالاة، غير مهتم بنظافته الشخصية، غير مهتم بالأكل، غير مهتم مثلا بالسيارة. يعني أنا أذكر مرة ركبت مع واحد من الشباب، قلت والله أنا سيارتي يعني تعطلت بس وفي الورشة الفلانية، إذا ممكن بعد ما طلعنا من المسجد قلت وصلني. قال أبشر والله أنا أوصلك ولا بأخذ عليك شيء. فلما يعني طلعت في السيارة وجدت يعني الله يكرمك ويكرم السامعين تحت القدمي يعني بقايا أكل، بقايا يعني قنينة ماء، في أشياء معينة في الخلف، وجدت يعني ثوب وشماغ وجزء من أوراق معينة، يعني عملية مكركبة كذا فوق بعض ما هي. فقلت له سيارتك هذه؟ قال لي هو سيارتي، ويقول ما عليش يا دكتور يعني ما نظفتها ما أمداني. قلت لا الأمر بسيط يعني، جزاك الله خير، أنت الآن متفضل علي أنك وصلتني إلى وهذا الأمر بسيط، يعني أي إنسان ممكن يقع في الخطأ. فلو يتكرر هذا الأمر ويبدأ هو يعيش على هذا النمط أنه لا يهتم بهذه السيارة، سأيضا يعني سيظهر لديه أيضا أنه لا يهتم بغرفة نومه، لا يهتم بالملابس، لا يهتم بكذا. أذكر في الحياة الزوجية أن شخص في موضوع الاستشارات الأسرية انفصل عن الزوجة بسبب عدم اهتمامه بنظافتها، يقول يعني تصدر منها روائح كريهة جدا، وأقول له اهتمي بنظافة لكنها غير مبالية بها.

0: هذا السبب الرئيسي فيه.
1: نعم صحيح.
0: نعم. طيب دكتور، أنا قبل أن أنتقل إلى يعني البرود العاطفي واللامبالاة فيه وكذا، سأخذ فاصل قصير وبعده نستكمل المحاور المهمة جدا في هذا الموضوع، فنستأذنك في فاصل قصير. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نستكمل محاور هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
4: الحياة أخلاق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق. لا زال الحديث في هذه الحلقة عن اللامبالاة في الحياة الزوجية. اللامبالاة دكتور في الحياة الزوجية، وتوقفنا عند هذه النقطة تحديدا، عند موضوع الحياة الزوجية، البرود العاطفي، يعني قلة التواصل، يعني اللامبالاة ما وما تحدث أيضا هذه اللامبالاة في الحياة الزوجية، وما هي أثرها، أثر هذه اللامبالاة في تأثيرها على الزوجة، على الزوج، على حتى الأطفال فيما بعد في الأسرة.
1: كما ذكرنا في بداية الحلقة أن اللامبالاة شعور سلبي. هذا الشعور السلبي إن أصبح أسلوبا وشعورا دائما، فهذا سيسبب كما ذكرت أولا عملية قلة العاطفة بين الزوجين، أو ما يسمى بالبرود العاطفي. وهذا البرود العاطفي يسبب فرقة، تباعد نفسي، تباعد جسدي، تباعد اجتماعي، تباعد حتى ثقافي فكري فيما بين الزوجين. اللامبالاة تؤدي إلى قلة التواصل، غير مبالي. أذكر يعني أحد الأخوات اتصلت في استشارة أسرية تقول أنا متزوجة من 10 سنوات. أذكر أن زوجي يمر عليه يعني 3-4 أيام يمكن يتكلم دقيقتين.
0: 3-4 أيام.
1: 3-4 أيام يتكلم دقيقتين أو 3، صامت. نعم. لا يتحدث، حتى أن الأطفال يعني يصرخون بعض الأحيان، يرتكبون بعض الأخطاء، فينظر إليهم يعني بصمت، ويعني يهز رأسه ولا يتكلم. فتقول أنا أشعر أنه غير مبالي. فهذا قلة التواصل أدى إلى الشعور السلبي أنه غير مبالي، لأنه يرى الأمور التي لابد أن يقوم يتصرف، لأنه هو أب.
0: نعم.
1: وزوج، فلابد أن يتصرف. فهذه الأمور التي قام بها أعطت شعور لدى الزوجة أنه غير مبالي. قالت يعني يا دكتور إذا كان هذا تعامله مع أطفاله، فأعتقد أنه يعني بعد السنوات هذه 10 سنوات أخشى أنه في يوم من الأيام أنا يصير لي شيء ويصير غير مبالي.
0: نعم.
1: بسبب قلة التواصل. فقلة التواصل بين الزوجين يولد شعور اللامبالاة، كذلك يولد شعور الاستياء. يعني هذه الزوجة مستاءة جدا من تعامل زوجها. شخص آخر يقول يعني زوجتي غير مبالية. يعني أذكر لها أنه والله في جزء من مثلا من المنزل يحتاج إلى نظافة، فتقول والله أنا ماني فاضي، يعني أبغى أتواصل مع صديقاتي، طيب خلينا مثلا نطلع نشتري بعض الأغراض للمنزل، يعني بعض الاحتياجات، فتقول لا والله أنا ماني فاضية. غير مبالية بالأمور التي لابد أن تدار في الأسرة. فعدم يعني المبالاة والتكرار تولد لهذا الشخص أن هذه الزوجة بين قوسين مهملة، أنها غير مبالية، أنها لا تهتم لا بالزوج ولا بالأسرة ولا بالمنزل. فبدأت تظهر المشكلات. لماذا؟ لأنه هو يوجه لها الخطاب وهي غير مبالية بما يحدث، فتولد لديهم يعني عملية الاستياء. المصيبة الكبرى قد تؤدي اللامبالاة إلى الخيانة الزوجية، وهذه مصيبة كبيرة جدا. لماذا؟ قد تكون المرأة متجملة بشكل كبير جدا، مهتمة بزوجها، بأكله، بشربه، بملابسه، بنظافتها، بالاهتمام بشكلها، بمظهرها، بالقيام بواجباتها الزوجية، لكن هذا الزوج غير مبالي. تلبس ملابس جميلة، غير مبالي. تضع يعني عطور وروائح جميلة، غير مبالي. تتزين، غير مبالي. تصنع له طعاما جيدا، غير مبالي. تثني عليه، تشكر ما يقوم به من عمل أو من تلبية احتياجاته.

0: للبيت غير مبالي، لذلك يتولد لديها أن هذا الشخص لا يريدني. يتولد لديها البرود العاطفي، يتولد لديها الانفصال العاطفي، يتولد لديها الجفاف العاطفي الذي هو موجود لدي لكنه لا يعطي. فتبدأ تبحث عن العاطفة وعن الاحترام وعن التقدير والاهتمام في مكان آخر.
1: الله المستعان.
0: فتجد بعض الأشخاص الذين يبحثون عن الأفعال السيئة أو الحرام أو غيرها، يبدأ يعطيهم من الكلام الجميل والثناء والمديح وإلى غيره، فتقول هذا الشخص يعطيني ما فقدته في المنزل، فتلجأ إلى الخيانة. وقد يكون العكس، قد يكون الرجل يهتم بنفسه ويهتم بزوجته ويلبي احتياجاتها ويقوم بما تطلبه، لكنه غير مبالية، دائما نائمة، دائما تسهر كثيرا، لا تهتم بمأكل ولا مشرب، لا تهتم بنظافة، لا تهتم بالزوج، لا تهتم بالأسرة. فلذلك يلجأ إلى تجربة هي تجربة خاطئة، لكن قد يلجأ إلى الخيانة حتى يعوض ما يفقد، مع أن الفعل خاطئ، لكن ربما لو لجأ إلى الزواج قد يكون أفضل، لكنه يلجأ إلى الخيانة وربما لا يستطيع الزواج، لكن
1: نعم.
0: هي سبب من الأسباب التي جعلت هذا الزوج يلجأ إلى الخيانة.
1: طيب دكتور، ماذا عن المجتمع؟ هل المجتمع دور مثلا البيئة، المجتمع، الحياة، الأسرة مثلا الكبيرة، مثلا العائلة، يعني مثل الناس اللي يعيشون في بيوت كبيرة، المجتمع بشكل عام، هل له دور في اللامبالاة للشخص ولا ما له دور؟
0: لا شك إذا انتشرت اللامبالاة داخل أفراد الأسرة سيكون هنالك فوضى وعشوائية، فوضى في الترتيب، في الغرف، في النوم، في الأكل، في الشرب، في الانضباط، في الدخول والخروج من المنزل، في الصلوات، في الأمور الدراسية، في الأمور المعرفية، في العلاقات، في مع الجيران، مع الأقارب، مع غيرها، ستكون هنالك حياة فوضوية لأنه لديهم نمط اللامبالاة منتشر بين أفراد الأسرة. ايضا هنالك سيظهر الاهمال الاسري، هنالك اهمال من الوالدين، اهمال بين الابناء، اهمال في التربيه، اهمال في التعامل، لان ليس هنالك مبالاه وظهور اللامبالاه. اذا وصلت رساله مثلا من المدرسه ان والله ابنك لم يحضر اليوم، فهو غير مهتم، غير مبالي، ابنك مثلا لم يحل الواجب، ابنك لديه كذا، غير مهتم، او تصل رساله للام ان هنالك ملاحظات، لا تهتم. فتبدا تستمر عملية اللامبالاة داخل الأسرة. تظهر أيضا الصراعات الأسرية، ليس هناك حل للمشكلات والخلافات التي تتم داخل الأسرة، اللامبالاة سائدة، أن لا الأمر بسيط ينحل، حصلت مشكلة، أن مثلا أخطأ أحد الأبناء على أخيه بكلمة سيئة، فالأسرة غير مبالية، فيقول ما دام أن والله لم يتم محاسبة المخطئ، فالذي وقع عليه الخطأ يخطئ هو على الآخر مرة أخرى ويرد الخطأ،
1: نعم، خطأ بخطأ.
0: لأن الأسرة غير مبالية.
1: نعم.
0: هنا أيضا لا ينحصر هذا الدور على الأسرة، لأن الأسرة تعتبر يعني جزء من المجتمع. المجتمع يعزز دور الأسرة في هذا الجانب بعدم انتشار السلوكيات السلبية مثل العنف، الجريمة بسبب نقص الاهتمام بالقيم. أيضا لابد أن يكون هنالك في المؤسسات لوائح وأنظمة تساعد على أن يكون هنالك اهتمام وعدم ظهور
1: نعم،
0: اللامبالاة.
1: ونشر حتى نشر الوعي، يعني نشر الوعي بين الأسر، بين أفراد الأسر، وبين
0: لا شك.
1: يعني الأولاد والأبناء، وحتى الزوج والزوجة، يعني أن ترى اللامبالاة في الزوجة قد تكون بدايتها يعني بسيطة، ولكن نهايتها نهاية كبيرة ووخيمة. طيب دكتور، ذكرنا عن هذا السلوك السيء، طيب ما هو العلاج؟
0: العلاج أولا لابد الإنسان أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى الأمر الصحيح. أيضا مهم جدا أن إذا كان لديه هذا الشعور أو هذا السلوك أن يطلب مساعدة مهنية مثل المختصين والمعالجين والمستشارين النفسيين، يكون هنالك تواصل مع الآخرين في مثلا العائلة، الأصدقاء، يتحدث عن المشاعر التي يمر بها، أن هذه المشكلة يحتاج مثلا من يساعده أو يخرجه منها، يشارك في مثلا في بعض الأنشطة، بعض الأمور التي تجعله يعتاد على المبادرة، على الدافعية، على مشاركة الآخرين في أنشطتهم. أيضا يهتم بذاته، بالقراءة، بالاطلاع، يحدد الأهداف التي يريد يعني تحقيقها، ويكون لديه أدوات، يتعلم، يقرأ، يسأل، يجرب، حتى يستطيع يعني الوصول إلى هذا الأمر، يكون لديه تفكير إيجابي أن كل أمر يقوم على الاهتمام سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، وكل أمر يقوم على قلة الاهتمام سيؤدي إلى نتائج سلبية. فهذه
1: نعم
0: يمكن أهم الأمور التي قد تكون علاجا لسلوك اللامبالاة.
1: نعم وهذا السلوك حقيقة تبنى عليه الأسرة، سعادة الأسرة أو عكس سعادة الأسرة، يعني دمار الأسرة وتفكك الأسرة من هذا السلوك، السلوك السيء، سلوك اللامبالاة، ينتج عنها الكثير مثل ما ذكرتم في ثنايا هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة لا نملك إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور عبد العزيز على ما قدمتم لنا في هذه المحاور في موضوع الحلقة عن اللامبالاة في الحياة الزوجية. شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الاختلافات ما بين الأزواج
1: اللهم آمين،
0: ويجعل الأسرة مستقرة هانئة.
1: وينشر السعادة في جميع الأسر. أعزائنا المستمعين، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والإنصات لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق،
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق،
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم،
5: ذكركم
4: أقرب إليكم أينما كنتم،
5: أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

سحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

يوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج

0: يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن أعلام الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تابعيهم على مر التاريخ الإسلامي، في كل حلقة نسلط الضوء على علم فقيه نأخذ سيرته ونتاجه الفقهي، بعض آرائه، وأيضا نتدارس كتبه وأقواله إن شاء الله. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون معنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نريد أن نأخذ سيرة هذا العلم الفقيه ونأخذ شيئا من فقهه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بإخواني المستمعين والمستمعات، وأذكر إخوتي أستاذ وائل أننا تحدثنا في مضى من الحلقات عن أربعة من أعلام الفقهاء، وهم الخلفاء الراشدون، هم سادات العلماء وسادات الفقهاء. فإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات الناس في الدين، فهم ساداتهم كذلك في العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم المفتون منهم، عد العلماء منهم أكثر من 130، فلكن الذين أكثر من الفتيا هم كالسبعة. فالعلماء يقسمون الصحابة من حيث الفتوى وتعاطي الفتية والفقه إلى طبقات، طبقة المكثرين وطبقة المتوسطين وطبقة المقلين الذي لا يكاد يعرف لأحدهم إلا فتوى، أو توجد له فتوى نادرة أو أفتى في مسألتين. المتوسطون لهم قدر يسير، يعني نزر يسير من الفتاوى. المكثرون كما قال ابن حزم رحمه الله يخرج لكل منهم فتاوى في مجلد ضخم، يعني ممكن أن تجمع فتاوى كل إمام من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في كتاب عظيم من الإفتاء. نحن سنختصر في برنامجنا إن شاء الله على أعلام الفقهاء الذين عرفوا بالأكثار من الفتيا. الذين عرفوا بالأكثار من الفتيا هم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب تقدم الحديث عنهم، وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سبعة هم اشتهروا بالفتيا والإكثار من الفتيا. تقدم الذكر الخلفاء الراشدين، فهم أئمة الفتيا وأئمة العلم، أئمة الإسلام. لا ينبغي المتحدث عن الفقه أن يغفل هؤلاء الأئمة. واليوم نتحدث عن الصحابي الجليل، عن أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الرحمن، والمناسبة خاله عثمان بن مضعون، فأمه هي زينب بنت مضعون، وتزوج عبد الله بن عمر بزوجتين وله من ملك اليمين أربع، ولذلك كان له ولد كثر، له 16 من الأولاد، 12 ذكور وأربع من البنات. أسلم وهو صغير السن، إذ أسلم إسلامه تبع لإسلام أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه. فأسلم عمر كما تقدم معنا في السنة العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين لعبد الله بن عمر 4 سنوات. وهاجر عبد الله بن عمر المدينة، وكانت هجرته سابقة لهجرة أبيه عمر رضي الله عن الجميع. كان عبد الله بن عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 21 سنة، فهذا يدل على أنه أدرك قدرا وهو واع. بخلاف ابن عباس كما سيأتينا إن شاء الله كان جل تحصيله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر كان علما من أعلام المسلمين، مكثرا من رواية الحديث، وكان كما قال إمام مالك رحمه الله قال كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر. مكث 60 سنة يفتي الناس، إذن 60 سنة وعبد الله بن عمر يفتي الناس. وقال بعض التابعين أن ابن عباس وابن عمر كان يصمدان للإفتاء في الحج، إذا جاء الموسم يصمدان للإفتاء، إلا أن ابن عباس كان يجيب كثيرا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي ذكره يجتهد، وابن عمر كان يقف على الآثار، فكان كثيرا ما يرد الناس. ونستطيع أن نقول ما اشتهر عند العلماء من مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي أن ابن عمر يمثل هو الامتداد، أو المدرسة الحديث هي تمثل مدرسة ابن عمر، مدرسة تقف على الأثر، لا تحب أن تتجاوز كثيرا في النظر، وإن كان لها نظر لا يعني التمسك بالأثر هو إغفال النظر، لكنها تتمسك كثيرا بالآثار. وهذه من أئمة وأعلامها، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. المدرسة الأخرى مدرسة توسع بالرأي والاجتهاد، من أعلامها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عمر الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء لهم نظر ثاقب يتوسعون في النظر. عبد الله بن عمر كان يكثر من تتبع الآثار، بل عرف أنه من المكثرين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عند شجرة عبد الله بن عمر يحرص أن ينزل تحتها، وإذا توضأ في لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة نزل في الطريق فبال بولا خفيفا، فبال رضي الله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوعا خفيفا. كان ابن عمر يصنع ذلك، ينزل في الطريق ويقضي حاجته ثم يتوضأ وضوعا خفيفا، فكان شديد الاتباع. مرة جاءه رجل من أهل اليمن فقاله عن تقبيل حجر الأسود يسأله، فقال أرأيت إن زحمت،
1: أي
2: يعني في زحام. فالفتوى التي يعلمها طلاب العلم أن الزحام عذر للإنسان في ترك ذلك، لكن ابن عمر يعلم أن التقبيل ليس واجبا، وأن الزحام على الحجر إذا كان فيه إذاء ليس منبغيا، لكنه أراد أن يعلمه الحرص على السنة، ومبدأه هو الاتباع الأثر والحرص على السنة. العلماء لما يقولون الزحام المرء لا يؤذي الناس، المقصود أنه لا يزاحم بالإذاء، لكن كل المرء مثلا يقف في انتظار مجيء دوره لتقبيل الحجر
1: هذا لا يعتبر زحام،
2: هذا يعتبر من السنة، وهذا يعتبر من الحرص عليها. يعني المرء الذي يمنع هو الذي يعني ينبغي أن يتركه المرء، هو أن يؤذي الناس فيقوم بمدافعتهم وإذائهم، لكن اصطف الناس وكانوا صفا وحتى يأتيك الدور لتقبيل الحجر تحتاج إلى وقت، أن تصبر هذا الوقت وأن تبقى، لا شك أن هذا من حرصك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا من ترك الازدحام. ابن عمر لما قال له رجل من اليمن قال رأيت أن زحمت، قاله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا مقبله، قال رأيت أن زحمت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا مقبله. ثم هو داخل المسجد قاله أرأيت، أعاد له السؤال إن زحمت، قال دع عنك رأيت في اليمن. يعني لشدة اتباعه رضي الله عنه وارضاه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ورعا، عرف بالزهد والورع، تأتيه 100,000 عطاء لا تبقى عنده حولا يقوم بإنفاقها، بل له جارية كان يحبها حبا شديدا فناداها ثم قال يا فلانة إني أحبك معجب بها، وإن الله تعالى قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنت حرة لوجه الله تعالى، واعتقها. وإن جاء له مرة بطعام فقيل له هذا السائل وهو كان مريضا اشتهى عنبا، فجاء مولاه بالعنب والرجل يقول وراءه السائل فقال أعطيه السائل، ثم جاء بعنب آخر فجاء سائل فقال أعطيه السائل، فلم يأكل إلا بعد أن أعطى السائل مرارا رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا استعجب شيئا من ماله أنفقه في سبيل الله، يستحضر قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ركب مرة على بعير فأعجبه، فلما أعجبه نادى مولاه وقال اجعله في إبل الصدقة، فابن عمر رضي الله عنه وارضاه من الصحابة

0: يلبس من الثياب الخشن حتى إن رجلا أعطاه ثوبا قال خذ فلبسه، هذا عن بدأ ثيابك الخشنة. فقال ما هذا؟ حرير، ينكره لا يريده. قال هذا قطن، فتنعمه. ثم قال أخشى أن يورثني الكبر. فكان ابن عمر رضي الله عنه متقشفا، جاءه رجل قال له يا أبا عبد الرحمن أعطي العلم كله. قال إن العلم كثير، إذا أردت العلم كله فالعلم كثير لا يمكن أن تحيط به، ولكن قاله بوصية من الوصايا، قاله لا ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذا هو العلم، أن تكون على هذا المنوال وعلى هذه الحال. وقد رأه رؤية مشهورة، أنه رأى رؤية طويلة فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل من بعده، بل له مهراس فيه ماء غزير، يعني حجارة فيها ماء، كان يجعلها في بيته في الليل فيتوضأ ويصلي ثم يعود ويتوضأ ويصلي. ولما سئلت جارية له ما عمل ابن عمر في البيت قال لا تطيقونه، إنما هو الوضوء والصلاة والقرآن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من الذكر والصلاة والعبادة، وكان معروفا بالوضوء لكل صلاة رضي الله عنه وأرضاه.
1: جميل. تسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور؟ مستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله، سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله سعد وعد، يا مرحبا
1: دكتور. نختم سريعا الحديث عن سيرته رضي الله عنه، ومن ثم ننتقل للحديث عن فقهه.
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، لو أردنا أن نتكلم عن سيرته وعن سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفت يعني وسع ذلك حلقات من هذا البرنامج، ولكن نحن حسب من القلادة ما حاط بالعنق، والمرء إنما يأخذ شيئا مختصرا معتصرا يشير فيه إلى فقه، إلى ما أبرز صفات هؤلاء الأئمة، لأن طلاب العلم والمسلمين يأخذون العلم ويتأسون بالعلماء بسمتهم وهديهم وعبادتهم، وليس الأمر مجرد أقوال تنقل، فإنه كما قيل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك العلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الإسلامي علم له سلسلة أسناد، فالقراء مثلا يتوارثون بالأسانيد، والفقهاء كذلك، والمحدثون كذلك، فعلمنا وديننا قائم على الرواية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان من العباد الزهاد، وله عبارات لطيفة، كان يقول البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فكان ابن عمر رضي الله عنه من ألطف الناس ببعده عن الدنيا وعدم مزاحمته عليها. مات رضي الله عنه وارضاه عام 46 سنة 74 سنة 74 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فعمر طويلا وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. دكتور ننتقل بالحديث عن آرائه وأقواله الفقهية، يعني احنا شرنا في بداية كلامنا إلى جزء من هذا، لكن نريد أن نسهب قليلا في هذا الموضوع.
0: عبد الله بن عمر من المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، وأنا انتخبت جملة من الأقوال التي له مسائل، منها الصلاة على الجنازة في المقبرة. هذا مسألة اليوم تنتشر كثيرة، الناس يصلون على الجنائز في المقبرة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالأصل أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. من هنا كره جماعة من العلماء أن يصلى على في المقبرة حتى الجنائز، والحنابلة رحمهم الله وجماعة من العلماء يرخصون في صلاة الصلاة في المقبرة على الجنازة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة النافلة والفرائض المعلومة، أما صلاة الجنازة فإنها

0: مستثنى لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والصلاة على القبر في المقبرة، فهذا استدلوا به. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نقل عنه الصلاة على الجنازة في المقبرة.
1: النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة،
0: المرأة بعد دفنها.
1: أي بعد دفنها.
0: لكن ابن عمر نقل عنه الصلاة على الميت قبل دفنه، وهذا موضع الشاهد، لأن بعض العلماء ينازع ويقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد الدفن لا يمكن أن يخرج، لكن الجنازة اليوم مثلا توضع هنا مثلا في مكة يؤتى بالجنازة وتوضع في المقبرة
1: في المعلى،
0: وكثير نعم من المقابر كذلك في جميع البلدان بعد أن يصلى عليها نظرا للزحام، يرغب الناس في الصلاة مجددا ممن لم يصلي في المسجد فيصلون على الجنازة، ولا بأس إذا صلى المرأة على الجنازة في المسجد ثم صلي عليها مرة أخرى أن يصلي معهم، لكن لا يتقصد الصلاة هو أصلا إعادتها، لكن يصليها تبعا فلا بأس بذلك، مثل ما صلي على حمزة أكثر من مرة، جاء في بعض الحديث أنه مع كل جنازة صلي على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر كان يصلي على جنازة في المقبرة، فهذا دليل لفعل الناس اليوم أنه لا بأس أن يصلوا على جنازة في المقبرة. أيضا من مسائل الخلافية الفقهية رفع اليدين في التكبيرات في العيدين في الجنائز وكذلك في المواضع المعروفة في الصلاة، السنة المشهورة والتي قال بها الحنابلة والشافعية وجماعة من العلماء أن مواضع التكبيرات في تكبيرة الحرام ترفع الأيدي، وهذا عند جماهير العلم، وكذلك عند الركوع وعند القيام من الركوع عند الجمهور، وأيضا عند الرفع من التشهد الأول. عبد الله بن عمر نقل عن رفع الأيدي كذلك في صلاة العيد في الجنائز، وهذا من السنن، وكان له عبارة لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند التكبير، فهذا أيضا من السنن والتي ابن عمر له رأي فيها. ابن عمر أيضا اجتهاده الفقهي له فتوى بالمنع من سجود التلاوة بعد صلاة العصر.
1: لماذا؟
0: لأنه وقت نهي. وصلاة الجنازة صلاة سجود التلاوة يلحقه العلماء، جمهور الفقهاء يلحقونه بالصلاة.
1: جميل.
0: ولذلك يشترطون له شروط الصلاة جمهور الفقهاء،
1: سجود التلاوة،
0: سجود التلاوة، فلا بد من استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من الطهارة والوضوء، ولا يؤدى في وقت النهي، خصوصا وقت النهي. نقل عن ابن عمر عن جماعة من الصحابة، نقل عن بعض السلف التخفيف في استقبال القبلة في الشروط الأخرى، لكن السجود المنع أصلا عن السجود في وقت النهي هو عدم مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشياطين، فالسجود هو المقصود الأعظم من الصلاة. والحقيقة هذه مسألة خلافية، يعني الجمهور يمنعون من الصلاة بعد العصر ومن سجود التلاوة كذلك الحاقا بها، مثل الشافعي رحمه الله والرواية عند الحنابلة لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وألحقوا بها بعض الفقهاء سجود التلاوة لأنه سبب مشروع فيصلى بعد العصر. وإن أردت التحقيق والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر نهي عن الصلاة بعدها سدا لذريعة السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإذا كان كذلك فالمنهي عنه سدا للذريعة تبيح الأسباب، فلا بأس أن يسجد الاستلاوة بعد العصر وبعد الفجر إلا عند الطلوع وعند الغروب، فهذا ذلك الوقتان هما المقصودان في النهي، فلا تسجد عند الطلوع وعند الغروب، يعني تقرأ القرآن بعد الفجر وعند الطلوع تسجد، لهذا الوقت هو سجود المشركين للشمس والشيطان يضع قرني عند طلوعها وعند غروبها فيسجد عبادها لها عند غروب. أما بعد العصر مباشرة وبعد الفجر مباشرة فالذي ذهب إليه الشافعي واختاره جماعة المحققين لا بأس من الصلاة والسجود.
1: إن الوقت الذي يكون فيه النهي آكد عند غروبها وعند شروقها.
0: نعم، لأن هي ثلاث الأوقات الضيقة عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الثلاث الأوقات. أما بعد العصر وبعد الفجر إلى قريب الطلوع وقريب الغروب هذه سد للذريعة، بدليل أنه أنت تصلي العصر الساعة 4 تمنع من صلاة النفل، وأنا أصلي الساعة 3:30 في نفس المدينة
1: وأمنع
0: قبلك، وآخر أصلي الساعة 5 يمنع بعدنا، فذلك لأن هو سد للذريعة عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فقط. هذا هو المقصود. من المسائل أيضا في المعاملات لعلها تكون مسألة دقيقة، أو يعني استثناء الحمل، هل يجوز للمرأة أن يبيع الشاة ويستثني حملها؟ هل يجوز أن يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها؟ الآن لا يجوز بيع الحمل لأنه مجهول، الحمل مفردة لا يجوز بيعه. أن إنسان يقول أشتري منك ما في بطن هذه الشاة، مثلا الإبل اليوم النوق، يقول أشتري ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز، هذا جهالة، ربما يخرج ميتا حيا واحدا اثنان ما يعرف. لكن شراء الناقة وما في بطنها ويغلى ثمنها لا بأس، لأن الحمل تبع، وشراء الشاة وما في بطنها لا بأس لأنه تبع. طيب أبيعك الناقة وأستثني ما في بطنها، أقول لبطنها مو داخل في البيع. الفقهاء اختلفوا هنا، المذهب يمنع عند الحنابلة، لكن الصواب الجواز هو فتوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهي رواية ثانية في المذهب، لأن الاستثناء هنا ليس فيه جهالة. المبيع معلوم، المبيع ليست هي الشاة معلومة، المبيع هي الناقة معلومة،
1: لكن المستثنى هو المجهول.
0: أي المستثنى ما يضر، لم يدخل في عقد البيع، لا لم يكن مبيعا حتى أقول هذا بيع، هذا بيع غرر. في مسألة أنا إن كان الوقت يسمح، أريد أن إن كان الوقت يسمح، إن كان في مجال في مسائل كثيرة، لكن مسألة هذه تفيد في المسائل المعاصرة، وهي مسألة تمليك العبد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أجاز أن يتسرى العبد. العبد الآن مال، هل للعبد أن يكون له أمة يتسرى بها؟ الفقهاء اختلفوا. مسألة ألا أريد لأجل العبيد والإمارة، ربما اليوم غير واقع، لكن أريد لمغزى آخر. الفقهاء اختلفوا، كثير من الفقهاء قال لا يتسرى العبد لأنه لا يملك، هو مال مملوك، فما يصير عنده ملك يمين، إما يتزوج وإما لا يحل له البضع. ابن عمر نقل عنه أنه ملك عبدا له جارية وصار هو يتملك. تمليك العبد هذا اليوم شيخ
1: من تطبيقاته،
0: تطبيقات المعاصرة اليوم، الذمة هذه الاعتبارية. اليوم مثلا عندنا ذمة اعتبارية ما لها ملك حقيقي، يعني الشركات مثلا اليوم نظام الشركات أن الشركة ذمة مستقلة. أنت اليوم مثلا مساهم وتملك 100 سهم في شركة سين، طيب شركة سين بعد سنة أفلست وأصبح عليها ديون مليار، هل يحق للشخص الذي له دين على شركة سين أن يطالبك أيها المساهم أنت؟
1: لا.
0: طيب ما تقول أنت مساهم في الشركة، تقول أنا مساهم في جزء من هذه الشركة، لكن الشركة هي الذمة الشخصية الاعتبارية وهي الذمة المستقلة، كالعبد هذا أنا ملكته. لكن هو وذاك اليوم من أدلة وجود ذمة مستقلة وشركات لها ذمة مستقلة منعزلة تماما عن
1: الأشخاص بعينهم، عن الأشخاص
0: المستثمرين والمساهمين، نعم، تمليك العبد. ودلته ابن عمر،
1: فالمال يملك،
0: أي يعني العبد هو في الحقيقة لا يملك، المالك الحقيقي للمال هو السيد، فكونه يعني ملكه وجعلوا له شيء
1: تنتقل الذمة إليه،
0: نعم، فيكون خلاص ذمة اعتبارية يعني شخصية، يعني خلاص هو له يعطى ويفعل، مع أنه في الحقيقة ليس ذمة مؤخرة، لكن بتمليكه له أصبح كذلك. هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء. أيضا نقل عن ابن عمر من فتوى جواز الوضوء في المسجد بشرط عدم تلويثه. اليوم بعض البلدان الإسلامية الوضوء عندهم داخل المسجد، مسجد في مصر مثلا رأيت كثير مساجد داخل الوضوء يكون في
1: الداخل،
0: نعم، فلا بأس بشرط ألا يلوث المسجد. أيضا من المسائل في الحج قطع التلبية، الحاج الآفاقي والمعتمر يلبي، أن هذه سنة، وخير الحج العج والثج ورفع الصوت بالتلبية ورقة الدماء. طيب متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ خلاف بين الفقهاء،
1: برمي
0: هذا في الحج في رمي جمرة العقبة، لكن إذا أتى معتمر مثلا ومعتمر ما تقطع التلبية؟ هل إذا بدأ في الطواف؟ هذا قول. هل إذا دخل الحرم؟ قول المسجد. هل إذا دخل مكة؟ هذا قول. هذا رأي ابن عمر، كان يرى العروش، عروش مكة، وقف عن التلبية، يعني يلبي من الميقات
1: حتى الآن يدخل الحدود،
0: يدخل حدود مكة، رأى بيوت مكة خلاص يقف عن التلبية رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. تحدثنا في هذه الحلقة حول أعلام الفقهاء، وتحدثنا عن علم فقيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شكرا جزيلا للدكتور، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك، حياك الله أستاذ وائل، شكرا لك ومستمعينا والمستمعات.
1: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة. ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين مع علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه، فلا تسل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بيّن الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها ويبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
5: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. رواه البزار بإسناد جيد. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي والنسائي، وفي رواية لهما: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والحليلة هي الزوجة. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إن صلاح المعتقد ربنا اجمعنا به في جنة أنت تجزي يا إلهي من عبد.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي به مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، ولفظه قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

يقولون لبيك ربنا، قال: فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيذبح كما تذبح الشاة، فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء. رواه أبو يعلى واللفظ له، والطبراني والبزار، وأسانيدهم صحاح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لدينا وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. سنتحدث عن هذه الآية وبعض اللطائف والفوائد الموجودة فيها، ثم سنعرج على الحديث حول موضوع العسل والتداوي به، ثم سيكون لدينا في الجزء الثالث من هذه الحلقة أيضا حديث عن بعض الكتب التي ألفت في الطب النبوي، مجموعة من الكتب. طبعا كل هذه المحاور نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله ومرحبا وسهلا.
3: حياك الله وبياك.
2: الله يحييك. كما أشرت الشيخ محمد في هذه الآية التي سنتحدث عنها، وأوحى ربك إلى النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية من سورة النحل، و سور القرآن تسمى بأدنى ملابسة كما يقول العلماء، فربما يؤخذ اسم هذه السورة من آية أو من قصة أو من لفظة. فهنا سمى الله عز وجل هذه السورة باسم النحل، مع أن السورة مشتملة على أشياء كثيرة، هي تعتبر أو تعد من السور الطوال أو الأقل من الطوال، لكنها على مستوى القرآن سورة طويلة جدا. سماها العلماء بسورة النحل، وهل هي تسمية، التسمية القرآن هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، هذه مسألة أخرى. وأيضا سميت بسورة النعم لأن الله عز وجل امتن على خلقه في هذه السورة بنعم كثيرة.
2: يعني هذا يقودنا الحديث أنه زي كذا في سور في القرآن، البقرة، العمران، هل لأنه ذكر فيها بقرة ولأنه ذكر فيها العمران وهنا النحل؟
3: نعم، هذه سبب التسمية أنها ذكرت فيها. وفي هذه السورة الله عز وجل امتن أو ذكر فيها كثيرا من النعم، مثلا والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله خلق لكم. فسميت سورة النعم، والاسم المعروف المتداول سورة النحل. هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هذه أستطيع أن أقول إن العلماء تكلموا فيها ببسط كثير،
2: جميل،
3: وجعلوها مدارا لمباحث كثيرة، مع أنها آية ليست من الآيات الطوال، يعني هي هما آيتان متوسطتان، لكن من تدبرهما رأى فيهما العجب. فأول ما يتحدث العلماء إذا تحدثوا في تفسير هذه الآية عن قول الله عز وجل: وأوحى ربك. الذي يعرفه الناس أن الوحي
2: الأنبياء.
3: يقول الأنبياء للمرسلين كقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآيات كثيرة جدا التي فيها هذا المعنى، وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله.
2: كأن الوحي مخصوص في فقط في الأنبياء،
3: هذا هو المتبادر. وأيضا هذا هو المعنى الأشهر والأعم والأكثر الذي هو الوحي الشرعي. عندنا وحي آخر وهو الوحي الكوني، والوحي الكوني هو وحي الله عز وجل للكائنات كوحيه إلى الأرض في سورة الزلزلة، يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها بأن ربك
2: أوحى لها.
3: هل نزل عليها وحي أمر؟ لا، لم ينزل إليها، وإنما سخرها الله عز وجل وأمرها أمرا كونيا ففعلت. وكذلك هنا في قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم ربك النحل. النحل مسخر، خلق من خلق الله، ألهمه الله تبارك وتعالى بأن يفعل كذا وكذا، وغير ذلك كثير. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمعنى كما ذكرت لك قبل قليل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. هذا النحل سيكون منه فائدة ومصلحة كبيرة جدا للناس.
2: هل هذا الوحي نقدر يعني قريب من معناه الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟
3: الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه لا شك أنه نوع أعم من هذا، وهو قريب منه. لكن هنا أوحى الله عز وجل وحيا إلهاميا خاصا ببعض الأشياء.
2: جميل.
3: فمنها هذا
2: لطريقة معاشة، وين تسكن.
3: نعم. الآن مع تسلسل الآية ومعرفة بعض أسرارها سيأتي شيء يجعل الإنسان إذا قرأ آخرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال فعلا سبحان الله، هذا ينبغي أن يتفكر فيه. فأول شيء أن الله عز وجل قال أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني المساكن التي تتخذينها اتخذيها من ثلاثة أشياء: من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. العروش هي الأماكن المرتفعة، مباني مهيئة، سواء مباني الناس، لأنك أحيانا تشوف خلايا بنت يعني نحل بنى خلايا على بيوت الناس، تكون مثلا في مكان مهجور فتأتي إليه وتأوي إليه وتتخذه سكنا. وأيضا مما يعرشون، يعني مما يهيئون ويبنون للنحل
2: كما يفعلون الآن النحال.
3: أي نعم، الناس يحطونه في أماكن معينة لكي تبني عليه، فكأن الناس هم الذين هيئوه له. فعندنا الآن شيئان من صنع الله عز وجل لا علاقة للإنسان فيه، التي هي الجبال.
2: في الجبال صح.
3: والشجر أيضا، تجاوي في الشجر وأيضا على أغصان الشجر. بالمناسبة يعني معليش، أحيانا مداخلاتي يعني قيمة وأحيانا دون ذلك، أنا وجدت قريبا جدا في بيتي شجرة فوجدت خلية نحل مكتملة، ما علمت عنها إلا بعدما اكتملت وصار فيها العسل، وصورتها وبعثتها إلى أحد النحالين، قلت ماذا نصنع بها؟
2: والنحل حولها طبعا موجود،
3: مكتملة النحل والخلية والعسل فيها، سبحان الله العظيم. فهذا قول الله عز وجل.
2: المزرعة استويت فيها؟
3: ليست في مزرعة، هي في البيت.
2: ولما نقلت المزرعة ولا المكان ثاني؟
3: هذا عش الدبابير، هذا ما ينبغي أن يدخل. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. طيب، كل شيء في القرآن يعني إن صحت العبارة محسوب. محسوب، ما كل لفظة تقدم أو تؤخر أو تزاد أو تنقص أو تكثر أو تقلل، إنما هي كانت لحكمة الله عز وجل يريدها. فإذا قال الله عز وجل مثلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الإناث هنا مع أن الناس دائما في العرب
2: تريد الذكور،
3: ودهم بالذكور صح. في البداية، لأن الله عز وجل لما رأى أن الناس، قد يكون هذا من الحكم، أن الناس يريدون الذكور، فخم من أمر الإناث،
2: فبدأ بهن.
3: بدأ بهن، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به لما رقى على الصفا. فأي شيء يبدأ الله به انظر فيه في حكمة. هنا أيضا في حكمة، قال الله تبارك وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا، ما قال من الشجر ولا مما يعرشون، وإنما بدأ بالجبال. طيب نأخذ من هذا أن عسل الجبال أنه أحسن وأقوى وأطيب وأنفع وأجود
2: من لأنه بدأ به.
3: أي نعم. طيب الواقع يقول ذلك،
2: أظن ذلك، أنا لست نحالا.
3: أحسنتم يا سلام، الذي يجيب جوابا لا جزم فيه لأنه لا تخصص له، هذا إن شاء الله من كمال عقله. أرجو الله يجعلني وإياكم من ذلك،
2: آمين
3: من أولئكم. فأنا الحقيقة بحثت في هذه المسألة بحث يسير، وأفادني أحد المهتمين فقال نعم، مراتب جودة العسل في التصنيف العلمي يأتي العسل الجبلي في المرتبة الأولى بلا منازع، ثم يليه العسل البري البعيد عن المدن والقرى، والثالث عسل المرعى وهو عسل المزارع والقرى وهو أقلها. إذن لما يقول الله عز وجل من الجبال هذا أحسن شيء، ثم من الشجر هذه أشجار البوادي وأشجار الأودية وكذا، ثم مما يعرشون مما يكون في قرى الناس وفي بيوتهم وفي مناحلهم وفي، فهذا قد يكون أقل ولكنها كلها فيها خير. لذلك قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس.
2: يمكن سبحان الله يعني غالبا التي تعيش في الجبال هناك خليني أقول لك مجموعة من المميزات، يمكن صفاء الجو،
3: نعم،
2: وتوفر بعض النباتات اللي
3: والبعد عن مخالطة الأشياء الكيميائية إيه مثلا ممكن. أو نفايات الناس أكرمك الله ممكن. وما أشبه ذلك
2: صح.
3: فقال الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، يعني تنقلي من زهرة إلى زهرة ومن شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة، فاسلكي سبل ربك ذللا. يقول يعني ما معنى فاسلكي سبل ربك، يعني تنقلي من مكان إلى مكان جعل الله لك الطرق وطريقة الطيران سهلة رهوا لا. ولذلك فعلا تجد أسراب أحيانا النحل إذا طارت فيه انسيابية وفيها جمال وفيها سهولة في التحرك، فإن النحلة لا تؤذي كما تؤذي مثلا أكرمك الله الذبابة
2: نعم.
3: تؤذي من آذاها من دخل عليها، لكن أن تكون تهاجم أو تؤذي أو
2: لأن هي منصرفة عندها عمل
3: إيه نعم. وأيضا بعض العلماء قال إن كلمة فاسلكي سبل ربك يعني أسلكي الطرق، اذهبي يمينا ويسارا وتعالي واذهبي، ففيه انسيابية في الحركة، الحركة هذه تجود العسل. وكلمة فاسلكي سبل ربك ذللا، كلمة ذللا يعني مذللة، يعني الله عز وجل يقول إن هذه النحل، طبعا فيه معنيان، بعضهم يقول ذلل يعني النحل ذلل يعني مذللة، الآن هي عندها يعني
2: ما تدافع به عن نفسها،
3: عندها ما تدافع بها عن نفسها، بل لا يستطيع الإنسان لو هاجمته لا يستطيع أن يصمد لها، ومع ذلك تطيعه كما قال الله عز وجل في شأن الأنعام وذللناها لهم.
2: لذلك نشوف بعضهم فقط يجيب يعني مجموعة أعواد يابسة ويشب النار فيه
3: نعم.
2: ويقترب منها ويقول كأنه
3: نعم.
2: يقول كذا يسكن
3: نعم.
2: خلاص وتقدر تأخذ عسل
3: نعم. فهذا التذليل هو تسخير من الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن الأنعام وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون،
2: يعني لو لم يذللها الله للإنسان نعم. لما استطاع أن يقترب من هذا العسل،
3: يعني نعم. وأيضا مثلا في هذه في آية وذللناها لهم يتكلم عن الجمال، الجمل كبير جدا وصعب جدا، فلو توحش ما استطاع أحد أن يقف،
2: ومع ذلك يقود الطفل الصغير بخطامه،
3: يقوده ويركبه ويضع عليه ويتعبه ويدئبه، ولا هذه تسخير من الله تبارك وتعالى الله. نعم. قال فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى الناس فقال يخرج من بطونها شراب الله مختلف ألوانه. هذه النحل ربما تضع عسلا الذي هو الشراب، الشراب هنا هو العسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما شكى بطن أخي قال إن بطن أخي قد استطلق، أو قال اسقه عسلا، ما قال أطعمه عسلا، فهو شراب،
2: رد شراب. نعم.
3: فهو شراب. قال عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الواقع الآن، السدر تجد أنه بني مائل إلى الحمرة، الطلح تجد مائل إلى السواد، يسمون عسل المجرى مائل إلى البياض، يعني يكون أبيض، أبيض تام. وهكذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
2: مع أنه نفس النحلة، فمرة تنتج لك هذا اللون ومرة هذا اللون ومرة على حسب ما ترى عليه.
3: سبحان الله العظيم. فقال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما ذكرت لك قبل قليل إن كل لفظة في القرآن لها فائدة. ما قال الله عز وجل هو شفاء للناس، وإنما قال فيه شفاء للناس، يعني أنه من الأشياء الشافية لكنه لا يشفي من كل الأمراض، وهذا معروف عند العالم وعند المتعلم وعند غير المتعلم. الآن ما في أحد يستشفي من مرض السكر
2: بالعسل.
3: صح. بل يجمع الجميع على أنه
2: يضره
3: أو على الأقل لا ينفعه، بالكثير يقولون إنه لا يؤثر لا يزيد لا كذا، لكن ما في أحد يستشافى به. فالله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يعني أنه يشفي من بعض الأمراض، أنه يستفاد منه لكثير من الناس، أما أنه لكل الناس فلا. وهنا يعني نعرف الفرق بينه وبين الأشياء التي هي شافية للناس كلهم بإذن الله.
2: مثلا
3: الشونيز.
2: اي نعم. ما هو الشونيز؟
3: الشونيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي الشونيز في الصحيحين، قال من أكل من هذه الحبة الشونيز، المقصود بها
2: الحبة السوداء.
3: نعم. ويبدو أن الشونيز لفظة فارسية، لكن العرب عندهم ألفاظ فارسية وإن كانت قليلة. فقال يعني في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا في سفر ومعنا غالب ابن أبجر، فمرض غالب فقدم من المدينة وهو مريض، فعاده رجل فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت. في هذا الجانب قطرات وفي هذا الجانب قطرات،
2: بعد طحنها.
3: اي نعم، بعد طحنها
2: وضعها في زيت.
3: اي نعم، لانها ما تنزل الا ان تخلط بالزيت. يقول الراوي عن عائشة يقول فان عائشة حدثتني انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام. قيل وما السام؟ قال الموت.
2: الله.
3: فهي شافية بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لاحظ لفظ الحديث إن هذه الحبة السوداء شفاء، هناك في العسل قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، فليس
2: ليس فيه كل الشفاء
3: وإنما فيه شفاء لأمراض معينة لناس معينين وهكذا. فقال الله عز وجل فيه شفاء للناس، ثم قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لقوم، وليس لآيات. سورة النحل تشكل على بعض الحفاظ لأن فيها عدد من الآيات، إن في ذلك لآيات
2: وآية،
3: وبعضها إن في ذلك لآية. وأنا في المرحلة الثانوية في أول ثانوي كان يدرسنا في المعهد العلمي في الرياض رجل جليل، هو الآن من أعضاء الإفتاء في مدينة الرياض، مفتي رسمي في دار الإفتاء بالرياض، مع سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكنه مفتن وليس عضو اللجنة الدائمة. هذا شيخنا في 80 الآن من عمره أو أكثر من ذلك، ضرير، لكن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن وبالعلم وبالذكاء وبالفطنة، فكان يعلمنا القرآن في المعهد العلمي ويقول لنا فوائد جميلة. سبحان الله، ما ظننت أنه بعد مدة طويلة سأذكرها على الملأ في مثل هذا البرنامج الكريم. يقول: إذا أردت يا طالب العلم، إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات، فعليك بهذا الضابط السهل، وهو يتكلم عن سورة النحل بالذات وليس كل القرآن. يقول في سورة النحل: كل آية فيها قول الله عز وجل سخر أو وسخر أو مسخرات، لفظ التسخير يعني، فإنها ستكون الختام إن في ذلك لآيات.
2: لآيات، نعم. سخر مسخرة،
3: أي نعم، لفظ التسخير إن في ذلك لآيات، بينما في غيرها من الآيات التي لم يذكر فيها لفظ التسخير فستجدها إن في ذلك لآية.
2: وهذا ضابط مهم جدا،
3: جدا مريح جدا، من ذاك الوقت ولله الحمد ما نسيته
2: ولن تقع في الخطأ.
3: وأيضا والله ما ظننت أني سأقول حتى قبل دقيقة، ما ظننت أني سأقول،
2: وهذه بركة العلم،
3: لكني تذكرته. ومن الوفاء لشيوخنا أن نبث علمهم.
2: الله يعطيهم
3: الآن الصحيح. هو رجل كبير في السن، ولكن ولله الحمد على خير وصحة، نسأل الله أن يزيده من العلم والإيمان، وإيانا جميعا، آمين. اللهم صل وسلم على محمد.
2: جميل.
3: تسمح لي بس بدقيقة؟
2: يلا.
3: يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا عبارة عن تنبيه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النظام الدقيق الجميل والحكم، فلا بد أن نتفكر، ما نمر القرآن فقط، لا، في أشياء تحتاج توقف وتذكر وتدبر وتفكر، ومنها هذا الموضع، وكل القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر.
2: جميل. هو أصلا يعني كان من ضمن الحديث، مدام تحدثنا عن العسل وأثر العسل وموضوع الشفاء، جميل أن نتحدث إذا سمحت لي في حلقة قادمة ولو جزء منها عن بعض الكتب التي تحدثت عن موضوع الطب النبوي وما يتعلق به، فما رأيك شيخنا؟
3: أبرك الساعات يا شيخ.
2: جميل. احنا انا توقعت انه فاصل واحنا وصلنا لنهايه
3: نهايه
2: الحلقه،
3: الحمد لله. اقول نحن مع كلام الله، هذا الله أكبر. اكبر نعمه. ولا
2: الشيخ محمد المهنا، شكرا لك.
3: سلمك الله.
2: شكرا لمصطفى مستنطق من الاخراج، ومني انا طلال الزادي اجمل وارق التحايا، في امان الله.
1: ثمرات الاوراق، ثمرات الاوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1 سيئة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة.
رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الصف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل بمعنى خد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. ورواه فيه وفي الكبير أيضا من حديث أبي الدرداء ولفظه: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة 10 رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال.

رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب، وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل

الأرض. فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولابن حبان في صحيحه من رواية العلاء ابن المسيب عن أبيه عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على حسب دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه مالك والبخاري. يصب منه، أي يصيبه ببلاء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة، فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من طريقه وغيرهما. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم، ولفظه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وحده. وفي رواية له: ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. النصب التعب، والوصب المرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

الرصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين

بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

تحقيق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا

فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال

0: الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أي يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
1: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: الربا والغرر والميسر والقمار والغصب وأخذ المال بوسائل غير مباحة، والتعامل في المحرمات لذاتها كالخمر والخنزير والمخدرات والاحتيال والغش واليمين الكاذبة، كل ذلك من أبواب الحرام التي يجب على المسلم أن يحذر منها في كسبه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم التجار فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، وذلك للتطهير والتماس البركة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجلوس بوضع باطن القدمين على الأرض وضم الساقين والفخذين بالذراعين إلى البطن يسمى في اللغة الحبوة والاحتباء، وقد ورد النهي عنه في خطبة الجمعة، قيل لأنه مظنة النوم ومجلبة للنعاس، وقيل لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة لأنهم كانوا يلبسون الأزر وليس تحتها سراويل طويلة تستر العورة، وقيل لأنه يؤدي إلى خروج الريح. كيف نعظم الوحي؟ 1. الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 2. فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. 3. اتباع نصوص الوحي والعمل بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 4. التحاكم عند النزاع إلى نصوص الوحي والتسليم والانقياد لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 5. نشر الوحي وتبليغه. 6. الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور التوبة ويونس وهود.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور التوبة ويونس وهود.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

لاستمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
1: مكارم الأخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: قرآنا عجبا.

0: كبير.
1: في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر للقرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص وخشية ضعيف وخشية لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.